0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM

0: مثلا يقولها أني جوارباتي خال لهم مجر خاص أرتبهم بإيدي، ملابسي أول بأول باللوندري، ملابسي تتعلق النظيفة، تعالي شوفي غرفتي شونها.
1: الله يا غرفتك.
0: وبعد الزواج نكتشف أن بعض هذه التصريحات ما كانت إلا نسخة تجريبية إعلامية من الشخصية الفانتازية. تعال أقول لكم، هي الخطوبة فترة تعارف حقيقية لو فترة تسويق شخصي؟ تسويق؟ يعني إحنا نكذب حتى نجمل صورتنا لو فعلا نكون بأفضل نسخة من نفسنا بالبداية. إحنا حلوين بالبداية بالخطوبة، مخطوبة، اتركني مخطوبة. فإحنا بالخطوبة نكون حلوين، يعني ناكل نتغدى شيبس، نستلح. أسير شوية، أسير هو هاي صدق عضلات عنده، مو بدي أبو الاسفنج. أدري أنت بتكون عقلك تشتري بدي أبو سفنج، صدق كذب؟ والله شباب عليكم الله، لا عفو الشقة، ما شايفة البدي هذا أبو الاسفنج بالشتاء يلبسه جوا البلوزات يعني ردن. والله تسوي لك عضلات قوة، مو شرط يابا، الوسامة والرجولة مو إلا عضلات، وفيك على أساس تمشي. لا ويشيل إيدي شوية على أساس عضلته دافعة إيده. لك هي هاي ابنة. حبيبي وين أنت؟ يقولها بالجيم بالقاعدة ألعب ما أدري شنو. هو يشتري بادي أبو الاسفنج، هاي شبيك؟ عفونا من هذا الموضوع. زين إذا الشخص قال أني هادي جدا، شلون تتأكدون من صحة المعلومة؟ إذا قالت أني لا حريصة وأجمع فلوس، أصلا أني زوجت أخوي، أني ضم فلوسة يمي، هي بايقة فلوس أخوه.

0: لو مثلا تقول لأمك
1: هاي بابا عيني شوف تلزم الجفن الأيمن العفو الفوق والجوة تفتحهم يجي بإيديها هاي ما كون ننعاني هذا خالة وإذا تلوقت زايد قالت ماما شنو نسميها ماما على أي أساس ليش وين أمك تي يتيمة جيتي من فترة حياة حبيبتي ماما أدري إذا هي ماما ليش تنافقين عليها يا أمك الحقيقية ليش تسوي لها سحورة ليش تخربين ابنها عليها المهم عفونة فتقول أمك أمي ننعاني هذا ننعاني خواتك خواتي لا لا تشيل هم كنا على قلب واحد وقاعدين ونلتم بس أريدك ترضى عني المهم أنت سالم
2: عيني دادة وهي تدخل البيت وتشوف أم غول وتشوف خواته ضباع وتشوف الدنيا كلها أعداء
1: زين وتبدي تحش وتنش تحش وتنش تحش وتنش زين لما تجدح تجدح تجدح لما سوت بوم بالبيت غيرت الولد على أمه على أول شيء قالهم والله أني لازم أعزل فجبنا

0: كل إنسان يطلع روحه مثالي، هو ذو كرامة عالية، هو مستقيم، ما عنده يمنى يسرى. أنا يقولها أنا أصلاً أحتقر الرجل اللي عنده علاقات ومتعدد العلاقات وش اسمه، يعني هذا شنو فرقه عن الإنسان السيئة يعني. وهو بس يطلع الباب، الله أكبر. هل من الضروري مناقشة هذه الأمور مع يعني مخطوبين ما بينهم، مناقشة الأمور المالية، مناقشة الأمور السلوكية، أهم الاتفاقات اللي لازم يتفقون عليها، شنو الكذبات وأهمها اللي تظهر بالخطوبة، وشلون نكتشف إنه هي كذب؟ أهلاً أهلاً بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 07802 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 07802 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

0: مرات يقول لها اني اتغير من اتزوج من التزم ما عليك بيا هسه اني مخربط هسه فانت رتبيني. شو هاي تتزوجي يتخربط اكثر يتخربط اكثر مثلا اوكي سامحيني اني هسه عصبي او سامحيني هسه اني عيني زايغه مثلا يمنى يسرى بس لا حبيبتي من تصيرين ببيتي وما اعرف شنو هاي بعد التزم اني دادا هي تتزوجي ها وهو حتى دانا تطلع بها عيون حتى دانا يجي زين شنو اشهر كذبات الخطوبه ممكن عشتوها انتو شخصيا اتجاوزتوها صلحتوها وكيفيه السيطره على هذا الموضوع لانه بالتالي بالزواج حتطلع الوجوه الحقيقيه حتما لا محاله. اهلا باصواتكم وياي اول اتصال في بانجور مرحبا. لا اسمع.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك اختي؟
0: اهلا واهلا. اهلا. هلا.
1: هلا بيك شلونك اختي؟
0: هلا بخويا الغالي ابو كرار وين انت؟
1: يعز غالي ليش يرحم امك وابوك بهذا اليوم.
0: يرحم امواتك يا عيني الحمد لله على السلامه اخويا.
1: الله يسلمك. أخت عزيزة صباح الخير عليك وعلى المخرج أخوي وسام ماجد وعلى كل المستمعين.
0: ألف حمد الله على سلامتك. وين هالغيبة يا محمد؟
1: ها أختي؟
0: وين هالغيبة؟
1: إي والله موجود والله أستمع لكم.
0: إي
1: بس الشغل يتغير الله شاهد فما أقدر أتصل.
0: ألتهي
1: بالشغل.
0: المهم أنت
1: بس
0: وين؟
1: أسمعكم الصبح لحد ما أجي للجراج.
0: المهم انت وعيالك بخير.
1: والله ان شاء الله بخير
0: يا رب.
1: ان شاء الله بخير
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بخير والله.

0: حبيت اتسلم عليكم، قلت ما عندي شيء اليوم ابقى مرافقلهم الا خابرهم احصلهم. يلا
1: والله وهلا نورت
0: اخت عزيزه، نوري سلام اليك وللاخ وسام ماجد وكل المستمعين.
1: الله يبارك فيك محمد،
0: يرحم امك وابوك، يرحم امك وابوك.
1: اخت عزيزه الله يعزك، الله يعزك، تحياتي لاخوتنا والكرور، وان شاء الله يا رب يحفظكم.
0: الله يسلمك، يرحم والديك اخت عزيزه.
1: والديك خويا، شكرا جزيلا يا محمد النعيم. هلا والله. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
2: الو صباح الخير.
1: صباح النوير،
2: خميس مبارك وجمعه مباركه.
1: يبارك بعمرك ابو مريم.
2: تحياتي ليك وللمستمعين وللمخرج، واخص منهم صديق وعزيز حسين الشيباني، رغم انه هو برشلونه وانا ريالي، لكن والله فضله ما رحت استلم الجائزه. اجى هالولد باوتني قال لي البقى بحياتك ابو مريم. قلت له من هو؟ كان يقول حسين شيبان. قلت له شلون عرفتني؟ كان يقول مصارك مال متنبي. ففضله ما انسى طول حياتي واقولها امام الملع للموت، هذا فضله ما انسى.
1: لا لا عيوني، انتم اخوه وما بيناتكم فضل وكلكم طيبين.
2: والله انا عزه من الناس اللي اعتز مشاركاته عزه. وانا هنا للبقيه مشاركاته كلش حلوه.
1: والله ورد هو عاد ابو قاسم والنعم منه. أبو مريم ولا تهون، أنت إنسان طيب وراقي كذلك. فحسب خبرتك بالدنيا، شفت أشهر الكذبات بين المخطوبين شنو هي؟
2: والله راح أقعدك بعمارة بيت سيارة وما أدري شنو من بتطلع، بس أنا ما أعرف إنه على كذب. خطبتي هواي بنات بس ما قلت لها صادق بيت سيارة، قلت لها بيت، إحنا بيتنا اعتيادي وهالشكل، ما أعرف لأن عندي مبدأ يقول لك حبل الكذب قصير.
1: طبعا
2: فأنا ما أعرف أكذب لذلك.
1: أوكي
2: أي ومن أكذب أنكشف، يا سبحان الله لو يطلع، لو تمرر لو يطلع بي شيء.
1: هو أنت لو ما تنكشف كذبت بس وكذرت.
2: لا أنا مكشوف، أنا مكشوف أحسنكم.
1: عاشت إيدك أبو مريم، أنت إنسان واقعي وطيب وعفوي. الله يسعدك ويحفظ أختنا إليك، ونعم ما اختاريتوا بعض. ونورت بانجور على الهواء بالمسجات.
2: انت المنوره، انا يوم ما اسمع بانجور عبارك يوم من حياتي ربيع.
1: عيوني انت، عسى ما ننحرم من استماعك، ونورتني جدا ابو مريم. شكرا.
2: تحياتي وتحياتي الصديق ابو عبد الله اللي يسمع يومين الراديو مالكم يخابرني يقول لي السلام.
1: تحياتنا الى هواي سلمنا عليه. تمام،
2: الله يسلمك، الله يسلمك،
1: هلا بالطيب، شكرا جزيلا.
2: سلام.
1: لازرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي، واغزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي. وما عندي ألماز وقصر لكني ميسور الحال، عندي قلب ليرة ذهب وصحتي عال العال.

0: حلوة وأميرة.
1: أقولها قلبي ما يطيني أقولها.
0: ترضى بحصيرة. بيت على قد أحلامنا وعيشة على قد الحال، تملينا كلمة من القلب، والغنى مو بالمال. لعد ليش زوجتها على مود راتبها، على مود ذهباتها، سيارتها، على مود الماستر مالتها؟ الماستر شي سوى بمحفظتك؟ ها؟ اي ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
2: صباح الخير سيبان.
0: صباحك ورود.
2: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، خميسكم حلو.
0: هلا والله.
2: الفايده من قبل النهايه حلوه
0: ان شاء الله. دنيتك كلها حلوه. مهندس محمد
2: يتشرح والعافيه يابا،
0: يعافي قلبك الطيب. شلونك يا عيني؟
2: الحمد لله خير. انا انت بخير
0: عساك يرحم أمواتك وأموات السامعين، وحياك الله بش مهندس محمد العزاوي.
2: أريد أنا أحبك العمر كله. إحنا شلون العصافير نزغزغ كل شيء
0: شو
2: حتى لو حتى لو مؤسسة أي شباك نوقف عليه نزغزغ. إحنا يعني انخلقنا البعض سبحان الله
0: يا قلبي.
2: انت كانما الله سبحانه وتعالى من خلقني قال هاي مالتك فهاني بيجيك.
0: الله
2: فانت امني انا ان شاء الله.
0: لا انا اخذك شلون موتي اخذك.
2: امانه الله ورسوله. هاي البحر خفها طبعا تعبان والله يعني احنا شويه يعني شغلنا
0: مو سلامات. اي
2: زين نسافر بالليل على هالقوانة. انت ليش تغيرت؟ كتبعي راح اقول شو شغله. انت ولد حاليا مستحقين زواج، خلي يحبوش حبيهم حبوا بعضكم. انت عفوني يعني عتقون
0: اي
2: انا بالنسبه لي يا بنت الحلال قلت لها ايوه جيت ترى بس اول سنه.
0: زين محمد هسه اني مو يعني البرنامج مو هي انت ايه. انت صدق تحس نفسك متغير عليها؟
2: ستبان احنا نحكي الصدق نعرف الضحك شلون
0: اي اي
2: اللي يحبك اليوم يعيشك شلون يقول ايش اهميه
0: اي
2: اللي يحبك اليوم يخليش تاكلين لقمه حلوه ولا هو يعني
0: طبعاً.
2: هذا مو موضوع
0: اي الحب افعال مو
2: اللي يحبك حاجة. اليوم ما يخليك تشوفين احد يدق بابه وهو مطلوب. اللي يحبك اليوم يخليش تروحين يم خواتك وانت
0: مرفوعه الراس صح
2: عرفت شلون
0: صحيح.
2: والله الكلمة ترى مو صعبة على الإمارات ولا هي ثقيلة بس والله العلي العظيم الحياة صارت صعبة
0: كلش صح
2: الحياة صارت سريعة. انت اليوم لازم تركضين على شلون نقول أولادك على بيتك على أمك وأبوك يعني هي مو هينة.
0: طيب
2: مو هينة
0: زين
2: ماكو أنا تغيرت إيه بس هو الوقت ايش صار
0: زين انطيني يعني فتشي من خطوبتك بيها اعترف بيه على الهواء انه انت قلته كان هيجي يعني بس كلام.
2: لا هي مو مشكله احنا الخطوبه احنا اصدقاء سنتين
0: اي
2: والخطوبه اسبوع وتزوجنا هي يعني مشكله يعني
0: ما لحقت
2: احنا ما يتجوز حلو الدراما ما اتذكر ما اتذكر
0: انا عاوز انا كنت عاوز
2: الله يخلي تدفع زايده
0: الله يسعدك
2: بس هي شوفي هي
0: بس الوقت يعني مهندس محمد اسفه جدا
2: يعطيك الصحه والعافيه يعطيك الصحه والعافيه
0: الله يعافيك يا غالي غالي والله نورت بانجور والله يعمر بيتك ويحفظ أختنا الله يبارك فيك. أحبابي نروح بريك التسعة بسرعة وراجعين نكمل بانجور
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: المشق بوتر،
6: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: الماشق موتورز،
6: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: المشق موتورز.
6: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
7: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
8: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
9: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
10: ويوصل أكيد
9: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
10: كلش سهلة.
9: أعلن
10: على الرشيد،
9: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
11: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الناس اللي شغلها الصبح وطالعين يسمعون الراديو، صباحكم نور وشبكوا طاقتكم مع بانجور. احنا اليوم نحكي عن بعض الكذبات او تقمص الشخصيات اثناء فترة الخطوبة بين المخطوبين. يعني ممكن تكون نبرة صوتها مو نبرة صوتها الحقيقية، بوقي وطمطم بالضبط، هو بوقي وهي طمطم، زين. يعني نزاكة على ترتيب على هذه الأمور، ما أدري جوز هي عفويتها، يعني جوز هي هاي الطبيعة، بس بعدين من تتزوج ليش ما تستمر هذا الموضوع؟ أو أنت لما تكون حمش لهالدرجة وكريم إلى هاي الدرجة. هواي نساء قالوا شو أيام الخطوبة دللني دلال، شو من تزوجنا أتوسل بي على لفة بيجيب بي. حبيبتي غير قعدتي على الحديدة، غير حتى يتزوجك ويلمك، وهذه خطية ديستسد منا ومنا، طلع ما سحيدة بالحائط النوبة، سوالك بيت وعمر لك اياه وذهب ومعرف شنو ومصاريف العرس والجهاز والمعازيم، واحتمال سافرتوا شهر العسل، وشهر عسل شهر 30 يوم هو يكت فلوس ويرجع لي ورا، حتى لو شجرة نبق هم شاخل سايت.

0: برأيكم منو أكثر واحد يكذب بيهم فترة الخطوبة؟ الخطيب ولا الخطيبة؟ شوفوا أقولكم شيء، الأهل هم بداية الكذب. من يروحون يخطبوها، يا فلانة كل أصبع مرة، بحيث إذا شالت إيدها تشوف وحدة، تشوف أصابعها هيجي بالنسوان، والله كل أصبع مرة، تخيط وتخبز وتطبخ وتنظف، ومثلا موظفة وما أدري شنو، ومبيت ومعدلة، وهاي تسوي لك إياها شنو شنو يعني، فول فول فول فول مفولة مكفولة مكفولة وخطبها طيار ودكتور ومهندس، بس كل شيء قسمه. هو شنو يكذبون أهله؟ هو بنى البيت، هو ما أدري سوى، كتلة نفسها عليه، كاتلات نفسهن عليه، بنات عمه، إن بنات عمه من يشوفن بمعزيمة هاي وهم جه هذا الغثيث والله ألا عيني ألا بك تدير وجهه. هو فلان شي، هو ويسووه بس هو وبس، ماكو منه هذا يعني كامل مواصفات. كل ليش؟ حتى يرغبون الأطراف بالزواج، حتى يجمعوهم. هذا الكذب راح يطلع بعدين يا خالاتي الحبيبات. بالعكس، أنا شفت خطوبات ذكية، جوي قالوا أخطاء هذا الرجل، قالوا هذا الرجل يطلق، عنده طلاقات قبل، فبكيفكم أنتوا بعد؟ خوش رجال ومحترم طيب، شو ما أدري شنو، بس هو عنده تجارب طلاق قبل، فبكيفكم؟ تريدون بنتكم تلزم السرة؟ عادي. اي هم ممكن واحد يقول لعد هذول شنو جايين خطابة، جايين هدامة، تحمل المعنى وين؟ كلمة حق يراد بها باطل كما يقال، هي حق بس هم ما يردون يتم، عاد تلعب قسمة الله، ماكو غيرهم يا أخي. هسه لو عندك فرصة تسأل خطيبتك سؤال واحد، شنو تسألها؟ سؤال ما يتحمل كذب يعني، أو زوجتك. زين، أكو أسئلة لسألوها، كنت تحبين واحد قبلي؟ لو أنتي تشلبين كم واحد وحدة حبيت قبلي؟ القبلة عوفيها من يوم توليت الولاية، زين صار بولايتك حاسبي، على سبيل المثال يوم 1/9، من يوم 1/9 تلزمين أذاناته، 31/8 لو متزوج ومخلف بنفس اليوم مالك علاقة، عليك بولايتك، أوكي؟ يعني ما كان بعهدتك، ما كان بمن رعيتك، ما كان تحت سيطرتك، أوكي؟ أوكي، نرجع إلى اتصالاتكم وشنو أشهر كذبات الخطوبة. ناخذ اتصال، مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون ستبان؟
0: يا هلا.
1: أنا سعيد جدا أنه مرة ثانية أنا أتصل بكم.
0: أهلا أستاذ مصطفى الباشا، شخبارك عيني؟
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: أنا ما دام ناس من أطفالكم.
0: إن شاء الله.
1: على طول. جميل عليكم.
0: أجمعين.
1: الكذبات اللي سائدة يعني، هي مو. الله يقدرني ويخليك أسعد وحدة بالدنيا. هاي وحدة. إنما أما هي. أنا وياك على الزمن.
0: الله تالي.
1: هم اثنيناتهم يحاولون، بس ما تجي بيتهم.
0: بس شنو؟
1: لا خطيه يقدر يخليها أسعد وحدة.
0: اي
1: وهي خطيه هي والزمن راح يكونون عليه.
0: فالأفضل شنو؟
1: الأفضل إنه هي ما جت شيء ما تجي هم هي النية حلوة. بس هي بس بالنهاية تشذب هي خطيه.
0: زين حضرتك حتى نكون صريحين، شنو الشيء اللي ما نقول كذب بس كان مبالغة، كان تتمنى إنه يصير مثلا معاها وما صار؟
1: أتمنى يكون يعني وياها وما صار؟ لا أنا ما تمنيت شيء وما صار، يعني حققته وياها.
0: حلو.
1: يعني ما كان يعني أحلامي على قد المقدرة مالتي.
0: الله.
1: فما يعني ما يعني مثلا أتمنى أصير أصل القمر، مستحيل يعني هذا الموضوع. أيه. المهم يعني فاللي أمنياتي كانت على المقدرة اللي راح أسويها، لو مثلا أطلع بيت وحدي. أيه. أسافر وياها، أخلي الموضوع ما تحتاج شيء وهذا وهكذا، بس فما تمنيت شيء ما صار.
0: حكيت وفق إمكانياتك. نعم
1: بالضبط، تمنيت على ضمن مقدرتي يعني.
0: والنعم منك. أهم شيء وفيت وياها.
1: أهم شيء إنه أنا أسمع أصواتكم ومشارككم دائما.
0: الله يبارك بيك ويديم الطلة، نورتني يا بطل.
1: شكرا على هاي الابتسام اللي جايه يوميا بوجه الله.
0: الله ينطيك العافية، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ مصطفى الباشا. سعدون جابر يقول خلصت صدق وكصدق خلصت صحبتي وياك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك، صعدتني للسماء وهديتني من هناك. يعني انت صعدها للسماء بتأملها بآمال وأهداف، ربما تكون انت صادق فعلا لكن ما متمكن من أدواتك إمكانياتك، فلا توعد بشيء انت ما مالي ايدك منه، يعني انه والله الا اخذك الاستراليا وانت ابو المولدة يطلبك شهرين مثلا. لا توعد حتى تحصل على شيء، خصوصا الرجل. يعني انا اعتبي على الرجال اكثر من النساء، يعني الرجل مفروض لما يقول كلمة يوفي بيها. يعني والله يعني ما علينا بالسياسيين، هسه هو مو كل رجال رجال، اكو ذكور. فبس الرجل يعني الرجل انت خليك، لا توعدني خليك قول على الله، مو عصا سحرية بس. مو هو اش حكى، بختي حظ الاسود.

يريد يحقق أحلام، هو جاي يحقق أحلامه بيج. بلكي تحققي له أحلامه، يسافر وياك، يقعد. والله والله أعرف عائلة أقسم بالله يعني حققت أحلامه هذه المرة، وكونته وسفرته وقعدته مطاعم، وصار هيك، صار من يذوج يقول لهم شينا مطعم. والله يعني أوكي رجال ومرة يعني ما بيها شي، ماكو فرق يعني، بس دورك وين أنت؟ أوكي هسه دورك وين أني؟ أنت إيش حققت لي؟ هاي يثرم جزر بأذانها حبيبتي حياتي في دول الله وما أعرف شنو، وهي مصدقة ما أعرف يعني. أكو نساء قيمتهم كلش صغيرة أمام نفسها، يعني هي تشعر قيمتها بكلمة، إنه إلا يقولها أحبش، إلا يقولها مثلا يعني هذا الكلام، حتى هي تشعر بقيمتها. مع الأسف مع الأسف أنتي أكبر من كلمته، أكبر من إنه يملي عليك. بس إذا صرف تصرف يعني عيد ميلادك يعني جاب لك فتشي، حتى وإن كان هو إمكانيته ما تسمح له، أو على الأقل شوفوا أنتوا الرجال يوم اللي ما عندك إمكانية تشتري لها فلوس، مثلا بعيد ميلادها لا تطلع للشغل، تقول لك شكو اليوم، قولها اليوم كل عام وأنت حبيبتي. أقولها على طريقتي. والله لا تروح للدوام سوي غدا، رتب البيت هيجي، قولها تعالي اليوم نحتفل بالبيت، حسسها بقيمتها يا أخي. البس الصدرية، شكو بيها البس الصدرية، يعني شبيها أصلا حلوة عليك. شوف الله الله. كل هالخسر وما تختصر. هستوها مرتدة تشد للصدرية وهذه وطبت عمتها أوليك. أبو جدر الوحد.

0: الحلقات وتعرفون الباقي بعد. هي ويانا عزيز على الخط، مرحبا.
1: يا رب السلام عليكم.
0: اهلا باخونا العزيز ابو حسوني. جديد عفس. انتو تضموا لي دولار للبنجور تتصلون بي؟ اوكي انتظر هواية بس يشكوا بيها دولارين، خلو عاد دولارين ناخذ اتصال. مرحبا، بعدني عاد دولار عتاني. يا هلا
1: شلبين،
0: يا هلا ببرهم الغالي.
1: شلونك عيوني يا غالي،
0: شنو اخبارك؟ اللي
1: مشتاقين والله.
0: تشتاق لك الجنة بعد.
1: انا منيح، كتير منيح، بس كتير كتير مشغول ستبان.
0: يا رب الفلوس والسعادة.
1: شو هيدا الفلوس ما بتعمل كل شيء، لازمني راحة بال بس.
0: عن جد؟
1: اي والله، انت اشتغلي كتير راحة بالك بتروح من عندك. والله
0: بدي فلوس كتير. شو بتعمل؟
1: شوني باللبناني بداعتي.
0: حلو تبولي.
1: منك مقبولي.
0: هلا برهم. وأشهر كذبات الخطوبة، عشت هذا الدور؟
1: لا.
0: هاي شنو؟
1: والعباس
0: بس شوية.
1: والعباس ما مكذب.
0: سلام الله على أبي الفضل.
1: بدو القبر.
0: زين
1: بس لا الحمد لله، يعني مو المشكلة، أنا ما أحب الكذب. بس مرات يكون مطلوب،
0: مرات كذب
1: يعني الموضوع
0: مطلوب.
1: اي يعني انا خالي هيك راس حاجه، بس مو يعني كذب مصيري وكذا، لا هيك يعني مثلا وين انت، انا براس الشارع، هو انا لا يعني مو براس الشارع، اللي قدام شوي هيك، بس على مود ماشي.
0: لا هاي كذبات، يعني مو كذبات اصلا.
1: اي بس سوي مشاكل قصدك.
0: والله اني ضد انه اكذب حتى اصلح شيء. الافضل انك تحكيها مثل ما هي حتى اني ارتاح واعيش.
1: إيه لازم نسوي مشاكل كذي.
0: اي مو انتوا هوايه تحكون الصدق.
1: عيني نص الزلم اللي يسمعوك راح تلقيهم هسه بسلك باكر الصبح، واهل المطاعم يدعوا لي اثنين ريوقهم كلهم برا.
0: زين اليوم هوايه راح يباتون بالحديقه، يعني ما تقمص الدور، مو حقيقي ايام الخطوبه. و
1: أبد.
0: ما تغديتوا تشيبس؟
1: لا. لا والله لا انا جدي، حتى مرات اكون قد ما جدي اكل مكروه بصراحه، حتى وهي نفسي جدي. ستبان يعني حتى وهي نفسي جدي.
0: اي يعني
1: لازم هيك الصابونه الزمها، لازم هيك المعطل، لازم اذا ما البس حزام لا شنو اكو نقص، اكو ساعه. لا مستحيل، هاي ليش ملابسه؟ يعني هيك قد واحد قد ما هو نظامي وجاد يصير مكروه. هاي انا بالضبط.
0: مو مكروه، مرتب وعاشت ايدك والله يسعدك انت واختنا.
1: وجدا اعتذر عن التقصير بالابتعاد عنكم، بس بالقلب والله.
0: ابدا ابدا ما مقصر حشاك، والله يشغلك بالسعاده ان شاء الله.
1: الله يسلمك عيوني، لك بالاحسن ان شاء الله.
0: شكرا برهام،
1: تحياتي لوسام ماجد عيوني. مع السلامه.
0: تحياتي لك، حياك الله. راح جيب لك من ابعد بحر، يعني مو اول بحر، ابعد واحد، احلى دره بلاقيها واسرق لك من حول البدر اجمل نجمي وخبيها. وابني لك بالعالي قصر وعاجنا حاتي وديكي ولغزل لك من نور الشمس سواره وحطها بايديك. يبقى لو تقول بس جيب السواره. والله اكو رجال فعلا تعبوا على حبهم، امانه تعب على حبه ما راد يضيعها، بس هي اختارت تضيع منه، هي اختارت تضيعك، اتركها. والحمد لله انك ما ارتبطت اكثر بيها، الحمد لله المستقبل مو وياها، لانه راح ممكن اللي عافتك هسه بقوتك ممكن تعوفك ايام ما انت ضعيف مريض كبرت، مثلا تعرضت إلى حدث معين لا سمح الله، أول من تخلى عنك هي، وش قد صارت حتى عن أطفالها تخلت. ف يعني أنت كبرت أولادك، يعني أكو نساء هسه طلقت من أزواجها وأولادهم كبار، يعني كليات ممكن على وشك زواج أو متزوجين، يعني هاي ما أدري هاي شو تحس اللي تطلق ورا ما ابنها الزوج، يعني شو تحس ولعدها 4 و5 و6؟ يعني أوكي للناس ظروفهم، بس 30 سنة 40 سنة وين كنتي ما شفتي؟ يعني والله أنا حاملت على مود جهال، إيش قد جايبة 9 شبيش زادة شنو بياض تقفين عليه؟ والله العظيم مع الأسف أكو جهل متقع عندنا، وخصوصا النساء ما عندها اهتمامات عقلانية، تفكر فلوس، تفكر تشتري ذهب، خاف الرجال يغدر بيه، هي عندها ملاوي تبيعهن وتسوي ما أدري شنو وتسوي سلف، خاف الرجال يغدر، يعني هي مو كارثتك إنه يغدر؟ فأكو رجال تعبوا على حبهم، ما ضيعوا حبيباتهم، ما ضيعوا، حارب الدنيا، وأكو لا فلتت سحبت إيدها من إيده، لقيت إيد بيها مجوهرات، ممكن إيد بيها سويج ذهب. آي ما أريد أذكركم، عفو. ناخذ اتصال. مرحبا، بونجور. علاء، يا علاء، أستاذ علاء، علاء من النمسا. طيب من ألمانيا فلاح أبو عباس بعثنا فويز.
2: صباح الخير والعافية والسرور على مقدمة البرنامج المتألقة وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين راديو الرشيد، تحياتي لكم، نتمنى لكم نهاية أسبوع جميل إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين أجمعين. أبو عباس الذهب، ألف تحية إلك، وباقي المسجات إن شاء الله نقرأها تباعا تباعا بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار لأجمل لحظات، تشمل أشهر البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: المشق موتور،
7: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
6: الماشق موتورز،
7: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
6: المشق موتورز.
7: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: مثلا أثناء الخطوبة أو أثناء
1: والله
0: العلاقة
1: أكو
0: ممكن.
1: بصراحة أكو ناس يعني ما يحكي لها واقعة، ما يحكي لها الواقع.

0: زين.
1: يعني شويه شيء قديم هي. لازم شيء قديم ما يصير يعني فرد نوم.
0: ليش غير هو لازم على طبيعته الواحد؟
1: يعني تعرفين بداية خطوبة واحد شوية
0: ما المجاملات وكذا
1: شوية نفخة
0: شي ينطي؟
1: شوية نفخة
0: نفخة ينفخ نفسه نافخ روحه
1: شوية لازم
0: زين وش وقت فشت النفخة؟ شو وقت فشيت؟
1: ورا الزواج
0: هي فشت النفخة ها؟
1: لا يا ما فشت
0: لا
1: وقت فشت ده
0: الوقت
1: هي ما نفشت يعني
0: اي والله زين الحمد لله على كل حال
1: بس هي مسألة الخطوبة شوف يا مانا كان قاعد يكون بيها كذب من يصير بيها كذب وحكي مو حقيقي الزواج انا اشوفه ما يستمر امانه
0: زين
1: انت من البدايه تبديها بحقيقه يابا انا عمل وحده اثنين ثلاث قد امكانيه على قد هالقد هالقد اروح انا عندي فيت عندي سياره وعندي هالقد بالبنك
0: نعم
1: ورا ما زين يطلع كل شيء ماكو
0: احيانا يقول لها اني جدي ما تعرفين كانوا يا الملك وعنده قيعان وعنده ما اعرف شنو واطيان وتالي متالي جدا مقرود انسان بسيط
1: مو باعش بان غاليه يعني انت ان شاء الله اخت عزيزه وغاليه
0: الله يعزك
1: هاي الامور يعني النساء مو كلها نفس التفكير ولا الرجال كلها نفس التفكير
0: اي اكيد
1: اكو بنيه تدور هاي الامور يعني امانه انه هاي الأمور اللي ما لها داعي النفخة الزايدة
0: نعم
1: وكم مرة تقولش أنا دور الرجال يستر علي
0: صح
1: الرجال يخاف الله بي
0: صح
1: ومع العموم هي أفضل شيء إنه الرجال يخاف الله بالمرة باقي الأمور كلها سهل
0: صح
1: يقدر هو يعيش يقدر هو يسوي كل شيء

0: يعني تحفظ الرجال بغيابه وبوجوده وتحفظه بكل شيء. أيضا تبادر هاي الأمر. والله العظيم كل الأمور الزوجية والحياة والمعيشة كلها تسهل. أنا أحكيت عن تجربة يعني عن تجربة شخصية وعن تجربة يعني قريبة علي. من تكون عادة الزوجية بيها مخافة الله وبيها مرضات الله بالتعامل.
1: نعم.
0: الرزق يجي، العافية
1: طبعاً.
0: يجي، الخلفة تجي، كل شيء يجي.
1: طبعا.
0: بس ما تبدي بكذب وبلعب المرة أكون نسوان مسكينة يعني قاعدة بالبيت والرجال ما شاء الله يلعب ذيل 24 ساعة.
1: أي مع الأسف. عموما
0: يا رب الموفقية للكل.
1: آمين. البركة بالرجال الحقيقيين أولاد الأوادم أمثالك. شكرا جزيلا لك. حياك الله يا عيني. ننتقل إلى ألمانيا وإلى الأستاذ فلاح. بونجور.
2: بونجور، تحياتي لسبان.
1: يا هلا
2: جميع المستمعين.
1: الله يبارك لك.
2: المقطع يعني الشيء اللي قاعد تكلمون به شيء مهم صراحة.
1: نعم.
2: فأنا من رأيي إن من بنى على باطل فهو باطل، وبداية الخطوة كلها كذب بكذب، ترى الحياة ما راح تستمر. هاي صراحة
1: أحسنت.
2: راجع تصير بالمجتمع.
1: أحسنت.
2: خصوصا المجتمع العراقي. وهذا من تجي يعني بنت دكتورة وأنا ابني دكتور ولازم ياخذ دكتورة، هذا كله كلام صراحة يعني بالنسبة لي كرأي يعني شيء فاضي يعني، هذا شيء كله خطأ بخطأ.
1: زين.
2: أهم شيء الإنسان احترامه تقديره عند المجتمع، هو هذا الشيء اللي راح يكمل الحياة الزوجية.
1: طيب.
2: الحياة الزوجية ترى تعاون، وليس تمام الزوج وحدك كأنه عبد عندك يشتغل لك تنظف لك وتسوي لك. لا، هذا الشيء كله خطأ بخطأ. هذا كل تفكير، هذا أكثر الشباب اللي قاعد يفكروا هذا صراحة كل تفكير خاطئ.
1: طيب برأيك يعني شنو الشيء اللي لاحظت يتعمدون يخفوه المخطوبين عن بعض أيام الخطوبة؟ أكو فد أشياء شخصية يعني، مرات يكون الرجل عنده شرخ في شخصيته، فد مرض نفسي مثلا، أو هي وهي هذه أهم نقطة لازم يتكلمون بيها، لأنه هم بالأخير أرواحهم وسلوكياتهم اللي راح تتعايش يعني بعيدا عن الشكل وهذه الأمور. فشنو اللي شفته يتخبى دائما بالعلاقات او اثناء الخطوبه؟
2: شوفي ستبان، انا راح يصير 29 سنه عايشه بالمانيا.
1: نعم.
2: فعايشين الحياه صراحه يعني ما عندنا شيء مخفي.
1: حلو.
2: حتى بدايه الخطوبه كل شيء صريح. انا كنت متزوج، يعني جيتهم قلت لهم كنت متزوج وحده المانيه كذا كذا، العالم استقبلوا هذا الشيء لانه كله صراحه.
1: نعم.
2: اهم يكون صريح.
1: نعم.
2: قبل الزواج حتى بين الخطوبة لحد ما يصير الزواج كل شيء ماضي ما له دخل بي، إن كان الزوج أو الزوجة. أهم شيء يدوم الحاضر. ما أقدر ألوم الوضع، أنت فلانة، أنت فلانة كان عندك علاقات قبل.
1: حلو.
2: قبل الخطوبة أو بأيام الخطوبة، هذا الشيء ما مسموح له.
1: نعم.
2: شخص أو هي من ماله ما مسموح تتدخل بيه بحياته الماضية.
1: زين.
2: المشكلة اللي قاعد يصير بالمجتمعنا، المجتمع العراقي، فاهمين الحرية والديمقراطية غلط صراحة، يعني أدرون من هذا الكلام.
1: نعم.
2: بس هذا واقع الحال.
1: طيب.
2: يعني أنا من نسمع الأخبار أعداد الطلاق أكثر من الزواج. شنو السبب؟ هل أكو خطأ؟ الخطأ بمن؟ بالأب والأم أو بالزوجين أو بالمجتمع؟ شنو الخطأ اللي صار بالعراق؟ ليش وصلنا هاي المرحلة؟
1: نعم.
2: ليش وصلنا المرحلة إن صار الطلاق أكثر من الزواج بالعراق؟
1: نعم.
2: الأخطاء اللي موجودة فاهمين الحرية والديمقراطية غلط. ترى التليفون صراحة، التليفون إحنا نستخدمه هنا مرات تتواصل به، أما أكثر شيء نستخدمه للعمل لا أكثر ولا أقل، نسمع به أخبار. أما ما أدخل للبيت 24 ساعة قاعد على التليفون، وهي قاعدة على التليفون، هو يباوح برامج شغلات غريبة عجيبة، وهي إهمال الزوجة أو الزوجة إهمال للزوج. يعني قاعد يصير من خلال يعني صار أخطاء، والأخطاء ما حد قاعد يستوعبها صراحة.
1: نعم.
2: مع الأسف يعني مع الأسف
1: طبعا.
2: فاهمين يعني أنا مرة نزلت للعراق، وهاي رابع مرة أنزل للعراق. من أنزل هناك كلمتين أسولف وياه مسلم عليهم، بعدين كل واحد لازم تليفونه وقاعد على
1: صح
2: جنب وقاعد يلعب
1: صح مع الأسف.
2: حياتهم الزوجة ما

0: قاعد يسوي، الزوجة ما تعرف وياه من أطفال.
1: كلش صح.
0: يعني ليش هاي الأخطاء؟ يعني فاهمين أنتوا الدنيا ترى غلط يا معودين، يعني الشيء خطأ خطأ خطأ.
1: نعم.
0: وأنتوا يا الأب والأم تجون طلبون مهر 10 مليون وعشرين مليون وثلاثين مليون، أنتوا تعرفون هذا الشيء راح يأثر على الزوج والزوجة مستقبلا؟
1: طبعا.
0: تعرفون هذا الشيء لو لا؟
1: نعم.
0: لأن ما حد راح ينظر غير الزوجة والزوج. أنت ما قاعد تبيع بنتك بيع، ولا أنت قاعد تشتري بنية مشترك. نعم. أهم شيء عند الأخلاق، شنو تربيته، شنو أخلاقه، هل راح يكونون سعيدين بهذه الحياة أما حسبها كمادية أو أنا عندي سيارة وعنده بيت وهذا كذا، لأن أنا ابن فلان أو ابن علان، ترى هذا الشيء كله أخطاء غريبة عجيبة. قاعد يرتكبوها صراحة بالعراق. نعم. مع الأسف والله العظيم المجتمع هيك قاعد يدمر.
1: نورتني أستاذ فلاح، طلة حلوة، أتمنى لك حياة سعيدة في غربتك، الله يأنس وحشتكم ويحفظ لك العائلة يا عيني، وشكرا لاتصالك مرة أخرى في بانجور. شكرا أستاذ فلاح.
0: شكرا.
1: يا حياك الله. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: مرحبا أستاذ.
1: مرحبتين.
2: شلونكم؟
1: كيف حال المبدعين؟
2: الحمد لله بخير
1: ان شاء الله. على طول
2: فيلمين غالي اسفر.
1: هلا والله. اي رياح
2: الله يحفظك. تتبان دائما بفتره الخطوبه يعني اكو عباره مشهوره يقولون نحن لا نكذب بل نتجمل. اي فالطرف يعني يحاولون يبينون اجمل ما فيهم واحلى صفاتهم
1: زين،
2: اي بس تصير مبالغه بالموضوع فيصير بها حراج بعدين
1: حتى يبقون ويا بعض يعني لو هيك تفاخرا يعني.
2: لا هي طبيعه بشريه. كل واحد يريد يصير قدام المقابل هو شيء مو طبيعي
1: زين
2: ومثالي، لكن هاي المثاليه تنتهي بعد الزواج، واحد يكشف الثاني بالعشره
1: زين.
2: فضد هذا الامر يعني يصير كل شيء يبنى على غلط بعدين يصير شيء سلبي على
1: طبعا
2: على الكل
1: زين.
2: فهي شغلة تباهي يعني أنا هيك وأنا هيك وأنا هيك، فما تطول ما تطول، هذا تباهي ما يطول، فالصدق أجمل من كل شيء.
1: صح. أشهر الكذبات اللي مرت عليك يعني هسه ما نحكي عن تجربة شخصية، يعني ما أعتقد يعني أستاذ رياح أنت إنسان دغري وواقعي وصح فنان ورومانسي وإلى آخره، بس هذا ما يعني أنه الإنسان ممكن يتفوه بشيء هو مو قده، فخلي نتكلم بما مر على مسامعك يعني من كذبات عليها قلت هو وين هيجي أكو
2: هواية
1: مثلا
2: هواية هواية جدا هواية
1: أي كانت
2: يعني
1: عدي
2: يعني قبل أيام
1: أي
2: قبل أيام جاءوا سألوني عن شخص قال لهم أني يعني فد مكانه وفد اللي صيت حلو
1: أنا كي يقول لهم أي يقول لهم أنا مدير الشركة
2: أي يعني والله العظيم أنا اللي إجي سألني قريب علي وريت له الخير أي هو خاطب ومكمل قال له لا أنا خوش إنسان زين أنا هذا عرفه عز المعرفة
1: والله أي. مشكلة.
2: فهنا أنا صرت بموقف يعني جدا موقف
1: طبعا
2: موحل.
1: طبعا
2: أي. طبعا فقلت له والله يسأل غيري أنا ما أقدر أجاوبك يعني ما
1: حلو
2: قال لي إذا أنت أعرف شيء قلت له أعرف شيء وهذا النسب من شرفكم صراحة
1: صدق
2: أي والله
1: أي عشان حكيت الصحيح
2: شخص كلش كلش كلش مو مؤدب وكلش تعبان
1: عاشت إيدك
2: وذولا ناس فوشنس
1: الحمد لله
2: الحمد لله
1: الله يحفظك ويحفظ البيت الحلو
2: الله يحفظك
1: ونورتني يا أستاذ رياح الغالي شكرا لاتصالك
2: شكرا
1: هلا هلا والله عندنا مسجات حلوة أحمد يقول الشخص اللي يعترف بغلطه ثم يعتذر بشكل واضح وصريح تستطيع أن تعاشره مدى الحياة يسعد صباحك صباحك سعيد يا أحمد أعتقد على حسب نوع الغلط يعني مرات أخطاء إذا سامحت عليها تنعاد. عباس الحمداني مشاركنا بفويز هلا بأبو سمرة
3: يا تيليش الخاصة عيني خيتي الغالية ستبان عليك وعلى المستمعين وعليك عباس الحمداني والله ستان 4 سنين أحبها وتحبني بس إذا أفوت أسلم ما ترد السلام تستحي بس من نظرات من بعيد

0: يا عيني
1: وما لحقت اكذب عليها والله. اليوم قطعت مهر الصبح بالليل الحنة مالتنا.
0: الله.
1: بس انا اقول لك ابوها طلع القضاء والمضى من عندي، خلاني انقر صناديق الماء وقعت على صبحها زين الله شاهد. بس طلع روح والله فلا الا استافى من عندي. الله يرحمه ورحمته ان شاء الله.
0: الله يرحمه.
1: حياتكم عباس الحمد لله.
0: يعني انت ايش قد ورد والله العظيم. الله يسعدك يا رب وينطيك على نيتك الحلوه. علي القيسي ابو حسوني.
2: السلام عليكم. وانا اسف ستبان اموان مشترك انترنت ورصيد، فخلص الرصيد وسع على الانترنت ان شاء الله.
0: ولا يهمك.
2: اسف على انقطاع الخط وانتظرت بصراحه يمكن بثمان دقائق سبع دقائق يعني، فالحمد لله واشكر بيوم ما نخلي رصيد ونعاود الاتصال معاكم.
0: والله والنعم. شكرا جزيلا أبو حسوني العلم. إلى علاء عادل مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. هو يقول راح أعيشك أحسن عيشة، وهي تقول أعيش وياك حتى لو على حصيرة، وتالي اثنينهم ماكو شيء. أي صح. أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من الأستاذ عمر العلواني أبو فهد ابن الرمادي. والنعم حي الله الرمادي وهلها وشيوخها وناسها البسطاء وكل شيء. أبو مصطفى صباح الخير، صباح خميس مبارك لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. الحب الحقيقي ليس بطول الاتصال وليس بكثر التغزل وليس بكثر الحديث، الحب الحقيقي أينما تذهب يبقى تفكيرك بمن تحب. يعني عادي يغيب بس انت في باله. ابو عبد الله الغالي مشاركنا بفويس.
3: السلام عليكم ستوان. والله العظيم على قولت هذا واحد قال للعزيز قال والله حتى تضحك حتى الميت. الله يسعدك والله يا ستوان.
0: الله يعطيك العافيه.
3: هاي كل احنا سويناها بايام الخطوبه وكلها كذب، كلها كذب. عندنا فلان شيء وعندنا فلان شيء واني مرتب واني مسوي وطلع كلها كلاوات بكلاوات كلاوات بكلاوات. فيا رب يا رب يسعدك يا رب والله العظيم الله يسعدك. قد ما احنا هموم هموم بس والله الله يسعدك مثل ما تسعدينا يا ست ما.
0: اسم الله عليكم.
3: يا طيبه يا طيبه، نسال الله ان يحفظك.
0: طيب الله خاطرك. طيب الله خاطرك أبو عبد الله الغالي ويسعدك إن شاء الله شقد ما تريد يا رب العالمين. أما هاي الكذبات اللي تطلع أعتقد إذا طالت فترة الخطوبة يعني أوردي راح يصير كذب. يعني أم عمر الغالية منورة.
4: صباح الخير ستبان.
0: هلا حبيبتي.
4: يا ربي صباح سعادة وتفاؤل إن شاء الله طاقة إيجابية.
0: عمري
4: والله ضحكتين والله يحجلتين كله صحيح. أنا قبل فترة بنتي تزوجت مصارفة سنة ونسيب من ما شاء الله أنا قلت تجي رفع على هذا البودي مالك عدى شوفنا على واني واني واني واني بس يهنبل يرجع لي
0: عضلاتي وبالك عنا وش اسمه وتالي خالة بس تعال وخر هاي قنينة الغاز يروح يقوم عدة انزلاق. زين وعضلاتك وش فنجاتك
5: اونك اونك.
0: لومي حبيبتي في عيناك نجمتان وبحر ساحر، بانجور بالحب والسعادة أحلى بان وسام، والكذب لا يبني بيت. نعم إنه كذلك. على السريع وحيد الدليمي، بس نسمع وحيد الدليمي لفترة ما متصل ما متواصل.
6: صباح الخير على ملكة الطاقة الإيجابية الصباحية شهرزاد الرشيد ستبان الغالية مهمير. تحياتي للأستاذ المخرج وخميسكم فلة وناسة يا الربع. تحياتي إليك.
0: خميسك عافية وهنا وجمعة حلوة بالعائلة الجميلة يا أبو الدكاترة وصباحك وورد وبانجور. أحبابي ماكو أحلى من الصراحة، والله العظيم ماكو أحلى من الصراحة. واللي يريدك ويحبك يتقبلك على ما أنت عليه. شنو اللي انت بيه يتقبلك. اما اللي يدور يمنى يسرى، لا اكو شعراية هنا على عينك واخرها لانه انزعجت، هذا ما يفيدك. اوكي، الله يقرب الاثنين اللي بيهم صالح لبعض ويبعد كل اثنين بيهم شر على بعض قبل ما يتورطون ويجيبون ضحايا لهذا المجتمع يدوروا لهم رواتب من الرعاية أو موعد لمقابلة الأب أو الأم. إن شاء الله ما يدخلهم محاكم ويتمرمطون في أروقتها. يحفظكم ويحفظ عوائلكم. سعيدة بأسبوع رائع مر معاكم بإذن الله. ألتقيكم الأسبوع القادم وانتم بخير وسلامة. جمعة مباركة عليكم وعلى بيوتكم، ومبروك لكل من ينجمعون بالحلال اليوم وباكر. تحيات بان الموسوي وسام ماجد من هنا من بنجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
9: كم بدك.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: أنت مشو يعني.
13: العاصمة بغداد.
14: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. جرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفر. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلاً ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواء الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
0: خميسكم احلى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. لجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبد الرحمن، وأجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة. وأشار الزيدي للحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، مؤكدا وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب إقرارها، ومن بينها قانون الحج الشعبي وقانون صندوق التنمية وحزمة أخرى من مشاريع القوانين. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن عملية انسحاب قوات التحالف تجري بتنسيق مباشر مع مكتب القائد العام وتسير بوتيرات متسارعة وفقا للجداول الزمنية المرسومة وصولا إلى الموعد النهائي في 30 أيلول المقبل، لافتا إلى أن القائد العام وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي بعد انسحابه. قالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية والإقليم. وأكد رئيس الإقليم حسب البيان أن تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل في إطار الدستور والقانون يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، مشددا على أن حماية المال العام ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة لا تحول دونها الحدود الإدارية، وأن الجميع يدا واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب. نفى البنك المركزي العراقي الأنباء والتصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيامه بطباعة فئات جديدة من العملة العراقية بعد حذف الأصفار، تمهيدا لطرحها للتداول، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. وأوضح المكتب الإعلامي للبنك في بيان رسمي أن أي توجه مستقبلا لعملية إعادة هيكلة العملة أو حذف الأصفار في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن يتطلب سلسلة من الإجراءات القانونية التنظيمية والفنية المعقدة. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان أن بلاده لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، مؤكدا أن إيران تحركت دفاعا عن نفسها في مواجهة الاعتداءات، وشدد على أن موقف طهران جاء في إطار الدفاع عن البلاد وحماية مصالحها، مؤكدا تمسك إيران بحقها في حماية أمنها وسيادتها. فيما وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ما تفعله الولايات المتحدة مع الدول لدفعها للضغط اقتصاديا على طهران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. لجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. يا
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: خميسكم أحلى.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: نتمشي ويانا يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا يانا يعني طبعا أيضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم. بداية كنا سمعنا ما حصل في منطقة الدورة باستشهاد سيد العميد اللي هو مدير شرطة الكرخ، يعني مدير شرطة أمان الأمانة لجانب الكرخ العميد هشام محمد أثناء تأدية الواجب، ومنتسب آخر، واللي أدى أيضا الحادث إلى استشهاد 4 أشخاص في هذه الحادثة. على أثرها قامت القوات الأمنية بتطبيق مكان الحادث وتطبيق المنطقة بحثا عن المتسببين أو الخارجين عن القانون، وأيضا تحركت قوة أمنية إلى هذه المنطقة مع التجديد من قبل السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي على أن يتم محاسبة المتسببين بالحادث والخارجين عن القانون وكل من تطال يده الدولة العراقية أو منتسبيها. هنا أنا هذا الخبر بدنا نحكي بيه احنا، بس خليني بصراحة أريد أحكي يعني طريقة ثانية. اليوم شخص متجاوز، ستقول لا متجاوز عنده، بس اسمعني لا تستعجل. هذه المنطقة تدار حولها الكثير من التساؤلات حول طريقة توزيعها، من وزعها، شلون توزعت. وهذا الشخص أو الأشخاص اللي هم ساكنين بيها يعرفون إلى أنه هي مو نظامية، تمام؟ لحد يدافع عن الموضوع ده نحكي عن ذا يقول مو نظامية، وإلا ما يطلع عليهم أمر إذا تجاوزات. اليوم أنت ببيتك ما حد يجي يزيلك إذا أنت رسمي وطابو وسند. ومن جانب آخر ما كنا نتأمل إلى أنه هذه الحملة بعد إبلاغه من قبل عمارة بغداد بضرورة إزالة التجاوزات، أن يعني خلاص صارت القوة تبدأ بموضوعة إزالة التجاوزات. بصراحة وكل اعتزازي بهذه المدينة الطيبة اللي هي الدورة، بصراحة أنا عندي هواية أصدقاء من عندها، وتعرفون أنه إحنا يعني أيضا ككادر عندنا أشخاص وزملاء بها ساكنين، لكن في كل مرة يتم يصير بها مشكلة، المشاكل تكون متفاقمة بطريقة مو طبيعية. قبل فترة احنا ايضا كنا سمعنا وشهدنا عملية عندما رفض احد مدراء العامين تسليم منصبه، وصارت همين قبت وما بين قوات امنية وما بين جهات اخرى. وبعدين موضوع ازالة التجاوزات اللي صار بالسوق الرئيسي مال الدورة هم صارت به مشاكل، وهسه اليوم استشهد السيد العميد. يعني تتخيل مع نفسك إلى أنه هذا الهدوء الذي تنعم به الدورة، ما داعش طبعا الهدوء، الهدوء اللي يعني مو الزحمة، لا الهدوء اللي تنعم به، لا هذا واقف على شفا بركان. بس بالتالي لما تجي قوة وتجي الدولة، واليوم الدولة قوية والدولة تحاول أن تفرض سيطرتها بكل الوسائل، و يتم مقابلتها بهكذا جانب، أكو من يبرر هذا الموضوع يقول لك إلى أن الموضوع هو الإنسان يدافع عن عرضه أو يدافع عن بلده أو يدافع عن أرضه. خلينا في موضوع الأرض. الأرض عندما تكون أنت تملكها وتعرف إلى أنها تعود إليك، ويأتي غازي شخص يغزوك أو شخص محتل أو شخص يحاول أن يسلبك إياها وأنت صاحب الحق بها، هذا هنا أوكي. بس بالتالي أن يكون بهذه الطريقة وكأنما الموضوع والبلد فوضى، وكل من هب ودب ممكن أن يسوي اللي يريده، ويتم مقابلتهم بهذه الكمية من الأسلحة، البعض يشير إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة. متجاوز هيك عندك أسلاح؟ شو الموضوع؟ هاي واحدة. اثنين، من يعتقد أو يتوهم بأنه هذا مو حكي إعلام، ترى حكي صدق، من يعتقد ويتوهم إلى أنه الوقت اللي كنا قبل بيه عندنا شوية فلات أمنية، عندنا جهات الأمنية شوية غاضة البصر، تمشيها بشن فلس، خالك عمك عينك أذانك، أعتقد بعد هذه الحادثة لن يبقى من هذا شيء. ودائما اللجوء للقانون هو واحد من المفاصل الحقيقية الجيدة جدا في هذا الجانب. فلذلك احنا ممكن اليوم انت صيح عيط احتج اعتصم، ابقى قاعد مثل ما كانوا يسوون الاخوة في فلسطين
عن أراضيهم. طبعا هذا في حال أنت قابلت الحالتين، هي ماكو مقارنة بالحالتين، وهذا مو غازي، هذا بالعكس هو ده شيء تجاوزك، بس أنت بالتالي عندك صور كفلها لك الدستور، الاعتصام، التظاهر، براحتك، بس بالتالي تصل إلى مرحلة أن يستشهد عميد يمثل القانون بسلاح شخص متعمد قتله؟ لا، لهنا نحن نقف، كنا مع القانون، ولا يمكن أبدا إلى أن نتهاون في محاسبة الأشخاص المتسببين. أرجع وأقول لك هذا مو حكي إعلام، هذا حكي عن قناعة، حكي كيان. كل من يتسبب بزعزعة أمن هذا البلد يجب أن يحاسب، ويحاسب بشدة، ما يحاسب سوالف، لا يحاسب بشدة. هسه مثل ما العالم تقول والله هذا هو شخص أو ذولي مجموعة أشخاص دافعوا عن بيوتهم لأن هي بيها عوائلهم، طيب ما العميد هم عنده عائلة، والمنتسب عنده عائلة، واللي انصابه وانقتله واليوم هم عندهم عائلة، ما جايين وحدهم، هاي واحدة. اثنين، شلون ممكن توصل إلى مرحلة أنت أن تقف بوجه الدولة بهذه الطريقة؟ بس الدولة منطيتك مجال تقول لك احتج علي، الظاهر اعتصم عادي ما عندي مشكلة، من تتجاوز خطوط حمراء بالتظاهر أوكي أردك، بس بالتالي ما معنى ما منعك من أي صور من صور الاحتجاج. تجي توصل بهالطريقة، لا، هاي بيها ألف حساب وحساب. فلذلك أعتقد إلى أن حادثة اليوم بالدورة تقف، يجب أن نقف عدها، ويجب أن نعرف إلى أنه لا يمكن أبدا أن نتهاون مع مثل هكذا حوادث بالدورة وغير الدورة، لأن اللي يحصل بالدورة ممكن اليوم يصير بالرصافة، ممكن يصير بالكرخ، ممكن يصير بأي مدينة عراقية. وإذا هي هيك فإذا هو قانون غاب، وإذا قانون غاب فكل من إله، وإذا كل من إله ففوضى، وإذا فوضى فالاقتتال بالشوارع يصير فلس. هذا ما موجود أبدا، ولا يمكن يصير بيوم من الأيام، ولا حيصير بيوم من الأيام. فلذلك أنا شخصيا والبرنامج وهذه المؤسسة نقف مع محاسبة كل الأشخاص الذين أساءوا اليوم في حادثة الدورة. أبدا أبدا لن نسمح بذلك. أرتبط به البرنامج حتى أوصلها للجميع، وأدعو العقلاء في هذه المنطقة الجميلة، هذه المنطقة اللي بها عوائل راقية، هذه المنطقة اللي بها ناس طيبين، أدعو العقلاء إلى أن يقفوا مع القوات الأمنية في عملية المداهمة، الإبلاغ عن الأشخاص، وأيضا أن يقفوا معهم في أن يكونوا سند حقيقي لرفع مثل هكذا تجاوزات على الأراضي الخاصة بالدولة.

0: طيب راح أسألكم سؤال اليوم بما أنه إحنا اليوم خميس، فلذلك راح أسألك سؤال وأريد أشوف والله يعني معلوماتكم أنتوا عن بغداد الجميلة. إذا قلت لك أنا أنت كشخص أو أنت كإنسانة جميلة وديني المكان في بغداد، أنت وديني يعني قل لي هذا المكان، وديني المكان في بغداد يعبر على أن اليوم خميس وأتونس بي. هسه مو إلا أنا ما لي خص بي، أنت إذا واحد جاك وقال لك وديني المكان، عراقي طبعا جا قال لك وديني المكان أريد أني يعني حلو وأتونس بي، وين تودي يا مكان؟ شنو المكان اللي ببالك أو شنو ممكن تسوي يعني تأخذه في زيارة إلى مكان معين؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780216117 وأيضا على 0720114115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى الإجابة بصراحة على موضوع حلقة اليوم من على الطريق اللي قلنا، لأنه إذا قلت لك وديني إلى مكان جميل تونس بي في بغداد أو باقي المحافظات عادي ما عندي مشكلة، فوين راح توديني أنت؟ يلا ناخذ اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: الله يساعدك.
0: يا هلا،
1: شلون صلحة؟
0: شلون الأمور؟
1: أخبارك؟
0: شلون أخبارك؟
1: عافيتك والله الحمد لله.
0: هاش قد عمرها 5000 اللي تبيع آيس كريم؟
1: والله آيس كريم؟
0: اي
1: تخبر
0: والله؟
1: حسين السلطان بدي حسين على قولتنا من دي سنة عشان حلقك
0: أولي زين شين؟
1: أقول لك يعني ما أعرف، جنة الله في الأرض يمكن.
0: والله؟
1: والله بالقرآن
0: زين.
1: يعني ناس يعني جوز أنا ما شايف ألمانيا، يعني ما طالع بها ألمانيا.
0: توجد ليش مسجون بألمانيا؟
1: ما يطلع، لا ما يطلع سلطان، لأنه مشكلة زوجتي ما تسافر، ما تحب السافر.
0: ايه
1: هاي مشكلة، يقول ما أحب أروح أسافر بعد، إلا يكون ويا عائلة جروب يعني.
0: ايه
1: وكم مناطق عندنا ما يحون جماعة، يحون هاي خارج ألمانيا. هسه قلت لك الهولندا قالوا نمشي يا بالله. جينا يعني شلون يعني انصدمنا بيها هولندا، يعني كلش حلو. انا ما جاها، جانا هولندا ويا اخوي من كان دورنا دور مال المخدرات شنتو يا بس يعني هاي الطواحين هذا يعني هاي مناطق الشلالات
0: السفرات
1: البحرية والله سلطان في الشيء رهيب
0: زين،
1: خاصة اكون محددي لك زوارق
0: أي.
1: حسب حسب بلدك
0: أنت
1: منين جاي، من ألمانيا، هذا الزورق خاص بس للألمان
0: زين،
1: هذا بس للإنجليز، هذا بس للفرنسي كله متروس وري والسوالف اللي هاي تعرفها
0: حلوة جميلة
1: شراب جميل وورد هاي بس إنه صار 25 يورو يا بحال نصحك قال ما نصحك ليش قال غالي أي
0: شنو صار
1: 25 يورو بالقرآن والله بضحكك سلطان يا ابو شنو شلون قاعده حلوه ووريد وهاي وزوره
0: خشبي
1: تحب تشرب تشرب ما تشرب من شيخ
0: براحتك اي
1: طلع المره قلت لي يلا قال وين يا جماعه قلت ما قبل نسعد قلت شلون قلت لك كل نسعد قلت انا ما عندي مشكله
0: زين
1: قلت لك خمس ايام اخر شيء وصلنا زوره نهري نفر 14 يورو يا بتوكل بالله
0: لا
1: هذه هي عزيمه يتوكلوا بالله ها يتعاملون ويا الرجال قلنا الحين ذا جروب مجموعه جت نزل من
0: ما ايش طلعت فقوره ما مترهم
1: والله
0: والله وذاتك
1: انا من النوع اللي اطلع سلطان جيبي خلي مكتوب
0: اي
1: اصل اشتري اكل اشرب شيل بنفسي انا طالع اتونس هي مره مو انا مو كل اسبوع مشغل سيارتي وجاي
0: زين
1: رجعنا بالليل قلت لهم هذا سويش السيارة رايحين نروح صعد أخوك انتظرنا بالسيارة احنا رايحين تجي لنا ما تجي بعد احنا ما نجي برضه احنا راح نخلص الباركين فتجي لنا غرامة قلت لهم الله محمد عليكم صعد يا مال أخذنا فر نهرية ساعة الثامنة يمهدن اللنجات والشاليهات البحر الشاط الشيء راقي وتونس ورجع طلعت من قبل قلت 30 يورو شنو قيمتهم 30 دولار خلينا ورجعنا هولندا حلوة السلطان، بس كون ناس كون على مرامك، عرفت؟ بدام انتم جروبهم حلوه جماعتنا، خوش ناس يعني. بس يجي واحد يجر طول واحد يجر، ها نسعد ها مال امشي خل نروح ساعه قبل ساعه دام، رحنا ساعه دام ايش بيها ساعه؟
0: طيب
1: ساعه عاديه شلون مع ثوره 20 على قولتنا ساحة ام البروم تفطر بيها
0: وكذا. هسه اذا اقول لك انا مثل هاي توديني هذا المكان،
1: اوديك بالقران، اتمنى ان اجي شبابيه. بالحسين اكو مكانات ما فتنا بيها
0: زين،
1: بس ما انا اكو مكانات عندنا بس ما رحت. بس الحين حسين قال بابا ذا الحمام كافتيريا. بس شلون كافتيريا من هاي الانتيكه القديمه الخشب والهاي؟ قلت له طبوي طبوي شلون هي ناقه واقفه قبالك.
0: طيب حلوه، خوش سالفه والله، حلوه لطيفه.
1: المره قالت المره انت
0: زين حلو. طيب اذا نروح للطواحين.
2: للطواحين يعني الدرجه الاولى عندي الطواحين.
0: يلا ها حلوه بالعافيه، بالعافيه عليك،
1: الله يعافيك.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، هلا بك، مع السلامه، باي باي. هلا ناخذ اتصال. الو
3: ابو الحب، صباح الخير.
0: يا هلا، صباح النور،
3: جوزك الله من حوريات الأرض قبل حوريات الجنة. الشواكي بدل بيروتي.
0: وين؟ شواكي؟
3: الشواكي
0: ايه؟
3: بدل بيروتي أول شيء.
0: ايه؟
3: زين بس تكون يعني
0: شنو؟
3: ورا صلاة العشاء أحلى.
0: ورا صلاة العشاء، أوكي.
3: إي تبعد عن بيروتي، نضرب النار أكيد نسينا وهاي، بعدين آخذك أوديك بظهر التقاعد.
0: ظهر
3: التقاعد وصولا للكريمات. شلون الكومي شلون السكامي. بس هذا لا يندل له الا ذو حظ عظيم.
0: ويلي
3: اي لا حسابه لك جدا هناك.
0: اي عابي زين،
3: الله وكيلك تهزد.
0: اي
3: مخك يصفر.
0: اي
3: ويقعدنا واحد يعرف يسقف
0: واحد يعرف نتعلم هسه شو هذا.
3: لا من حرقة يا ما أعرف ما طيب، أنا حرقة يا مو يا ما حرقة جيبوا دبلي بزازين بزازين شباب. لا يا أخي إيه والله إيه خشيت فيها، خليها
0: خليها خشيت خليها
3: يا مو جاي تحترق يا ما أعرف
0: تتفحم.
3: إيه نكملها ناكل نتعشى ونخلص نتعد بالبلم ولا هو أبلام ماكو في الليل، بس يعني أنا ما أعرف
0: نرتبها.
3: لا لا عندنا معارف موجودين يعبونا.
0: يعبونا
3: وين؟ يعبونا بصفحة صفحات المتنبي. تتمشى هناك شوية بس يكون بدون عطلات. لا لا ما
0: كان يجوك العطلات، لازم يجوك. اي المهم قولي.
3: اروح بيوم لا هاي مو لا جمعة ولا سبت ولا خميس.
0: اي
3: تروح بالايام من عادية هاي اللي ما كحل
0: هناك. هسه انا احكيك اليوم خميس، هسه خميس احنا وقفنا هنا رحنا هناك شفنا العطلات رجعنا بنفس البلم. اوكي.
3: اي لا رجع عدنا نحن سيارته وين خليناها؟
0: اي وين؟
3: بالعبغ مال التقاعد.
0: اي
3: ولا لا تخوان هناك ما تلقي مكان.
0: ما لقى مكان صح. اي
3: فش نسوي؟ نطلع السياره نروح ننهي اليوم الجميل على جسر الجعقريه.
0: اوكي. ويجون شرطه طلعونا يمشونه ما يخلونا نوقف.
3: لا لا تخاف
0: الشرطه. طيب. تمام.
3: طلع بغدادية اصلية.
0: حلوة.
3: ما بيها كل تكلفة ولا بيها مظاهر.
0: حلوة. هي جميلة. شد رايتك؟ اوكي.
3: افتح طيب. شركة مال سياحة. انا ودا نقدم تقاعد من الموضوع.
0: زين.
3: يلا حبيبي ما
0: نجي تقاعد. دير بالك بس دير بالك على الولد اذا راح طلعوا يوم هسه. اي هسه كمل وجهك.
3: لا لا لا يوم الخميس احنا لا احنا اليوم الى القهوة.
0: اوكي.
3: مو ماشي ماشي تبع الحام.
0: طيب.
3: يلا ماشي حبيبي تحياتي.
0: هلا بيك. تسلم شكرا. هلا بيك. مع السلامة. يلا شنو ناخذ اتصال. الو
4: الحبيب الغالي،
0: اهلا وسهلا،
4: شلونك اخوي؟
0: يا هلا، شلون اخبارك؟ ايش بيك؟ شو تعبان احسك؟
4: الله يسلمك. وياك ابو قسوره.
0: اهلا اهلا اهلا، شلون اخبارك؟ شلون امورك؟
4: ان شاء الله بخير يا رب.
0: الله يحفظك يا ورد.
4: سلمك ربي.
0: سالف لي وين توديني؟
4: والله احنا حاليا يعني المتنفس يعني انا اللي اشوفه اللي هو متنفس عائلي واجتماعي هو باب الاغا.
0: اوكي.
4: مساحته حلوة وواسعة يعني شيء لطيف.
0: طيب.
4: ما اعرف رايح لي او لا.
0: اي طبعا.
4: اشوفه يعني جو هادئ وحلو يعني. مو بس يعني خميس لا كل الايام. لكن هو يصير عليه لود خميس وجمعة.
0: طيب اروح هناك برايك راح نتونس؟
4: والله اكيد اكيد.
0: اوكي. طيب.
4: والله.
0: احنا نحكي عن انه اليوم خميس بحيث اقول صدق تونست.
4: انت سمعت قبل اوديك الباب الاغا وين
0: اوديك؟ لا ما عندي مشكلة. احنا نحكي انت ما رخص بي. احنا نحكي عن انا سألتك سؤال. السؤال يقول اليوم خميس اخذني المكان اتون حلو واتونس بي وصدق اقول اتونست الخميس. فهو هذا بالنسبة لك هذا. اوكي تمام حلو.
4: ما تريد اوديك الباب الاغا انت غير مكان.
0: لا لا ما
4: بس اشر بيدك ما لك شغل.
0: لا خلاص صايرين. اوكي تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا.
4: حبيبي الله
0: يخليك مع السلامه. باي باي. يلا ناخذ اغنيه.

0: ناخذ اتصال. الو الو
1: رئيس.
0: يا هلا،
1: شلونك خويي؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا روحي،
0: شلون الاخبار؟ يسلمك. صوتك ما يقطع.
1: ما اعرف اخذك. تدري وين رئيسنا العلم؟
0: اي وين؟ مو انت تاخذني، اخذ واحد، اي واحد هو عادي.
1: اي واحد،
0: اي يعني واحد. اذا واحد قال لك انا اريد اروح مكان تونس بحيث يكون خميس متونس بيه، وين تاخذه؟
1: اروح لعظمين اكل مزقوف.
0: زين،
1: اي شيء بحري.
0: اوكي،
1: شيء بحري داخلنا. اي بالعظميه. وهو هذا الزين. والشاي المعدل.
0: طيب،
1: وراها نعبر الكاظم ناخذنا فربي.
0: ايه،
1: وراها نرجع البيت.
0: حلو، اوكي، خوش خوش فرها.
1: زي استاذ سلطان بس حبيت اقول لك على شغله. نوع عليه. احنا ضد هذا اللي صار اليوم بالدوره. على اسف والله ضابط كبرش قد ايه كثير. والله جميل. بس شو طب المواد البناء؟
0: شلون طب مواد البناء؟
1: اي بالطياره يمكن؟
0: لا، نزال جوي.
1: ايه، ما احتاج اقول لك.
0: ايه، نزال معجوني.
1: ايه صحيح،
0: نزال جديد.
1: والله يرحمه، والله ما يستاهلون، بس يسوي لنا اللون اللي راجعون. دارس ومخلص ويا الله ويا الله يكبر. ورتبته تكبر، يجي واحد مهتله في كتله. والله جريب.
0: للاسف. طيب، تحياتي لك وزين ذهب. شكرا،
1: هلا
0: مرحبا. ناخذ اتصال. الو. لا طبعا، شالي
2: ابو الصلاطيح. حب
0: عيوني،
2: شلونك؟ تادراتي.
0: يا هلا، يسلم راسك عباس.
2: سلام، شلونك يا عمري؟
0: شلون الاخبار؟
2: والله متاقلك. الله سهل عليك.
0: شلون الامور في دول عينك؟ شو انت تماك وانت مختفي؟
2: والله سلطان بالشغل. والله العظيم
0: الله يعينك. يعني الله يرزقك ان شاء الله، يفتح بوجهك، يسهل عليك كل الامر.
2: فدول عمرك تادرات الضابط.
0: سالف لي،
2: شلونك اخبارك؟ تظن تدري على هذا التعب والحرم والعرافات وشنو؟ مال واحد كوخ واحده
0: وين تاخذ؟
2: والله شو ما اخذ، حتى خيالي ما اخذ.
0: زين، ايه
2: اوكي والله، بس صوت المي.
0: ايه،
2: ميت واحد على البحر على النهر وتنام.
0: زين،
2: قضيه بس نوم.
0: بس نوم؟
2: اوه هذا بس نوم حقي غرمت شو نوم. والله العظيم.
0: وكان اقول لك اخذ المكان يتونس بيه، توديه تنومه شنو؟
2: والله يا سلطان، ايه فيه حياتك. يعني شغلنا
0: ما بيكي
2: صار.
0: ايه
2: هذا
0: الروتين. ماكو هاي ايتي اللي انا اقول عليك طموح تحب الحياة تروح تنام النوم.
2: غير بالعراق احنا. احوال اهلك غير احنا بالعراق.
0: وبالعكس لين بالعراق. لين بالعراق. العراق حلو.
2: العراق العظيم.
0: العراق العظيم الجميل.
2: يا عظيم عمي، مليون دم.
0: اي والله مليون دم للأسف.
2: والله العظيم. اليهود مو بيهتم
0: بجدنا.
2: قاوتك حبيبي،
0: تحياتي لك. لا بالعكس،
2: عصابك والله مستغرب. والله قاعد بالسياره من تبعك
0: في دول عمرك.
2: والله
0: مستغرب
2: بس عصبي وانزل لي شغل
0: في دول عينك حبيبي. حبيبي الله يرزقك ويفتح وجهك يا رب. تستاهل انت، الله يخليك. تسلم يا حبيبي. هلا باي. شنو اتصال؟ ها؟ الو.
3: يا الله
0: يا الله، حلوه
3: يا الله يا الله.
0: انت بس يعني سؤال هو يطرح نفسه عادي. احنا اسئله ونسالها، ماكو مشكله. اقول لك اسئله ونسالها.
3: اي تفضل.
0: زين، شنو العفو، وين كنت انت؟
3: البارحه رجعت ب 12.
0: مالي خص هاي هسه. شنو تقول صاير؟ شنو صاير ما تدري انت؟
3: ما ادري والله، يعني ليش مستغرب؟ البارحه مفتح لا فيسبوك لا انستغرام.
0: هاي اليوم هسه الظهر، هسه قبل شويه.
3: اليوم صار؟
0: اليوم انت الموضوع وين لعد؟
3: والله اليوم ابو 30 قاعد
0: على النص. زين، اوكي.
3: هي الناس هي بالدوره. وين بالدوره
0: هاي
3: العمليه؟ قراره اولي يابا
0: قريب حي دجله.
3: بالمناسبه تذكر من توقفت 3 ايام.
0: اي
3: ربيت المركز. نقول ايه يعني هو تابع لهنا مركز مال عرب جبور.
0: اي
3: احنا بالموقف 25 واحد.
0: اي
3: اني وولد على الشغله مالتنا.
0: اي
3: وولد لاخ عده تشابه.
0: اي
3: و22 واحد كلهم قطع اراضي.
0: يا يابا
3: تخيل. يعني
0: يا يابا
3: يعني من ذول البعيها
0: صدق
3: اقل واحد 7
0: 700
3: ومسلبين باخر واحد
0: اويلي.
3: تعال عمي هاي القطعه مو مالتك، هاي القطعه مالتي.
0: ايه.
3: لا كان اشتريتها من فلان. ايه. قلت لك والله يعني حسبتهم.
0: ايه.
3: كل واحد يعني باعي له سبعه
0: يا بي.
3: عمارتك باسمك.
0: ايه.
3: مبيوعه سبعه وراك
0: عمار ما كان ياهم؟
3: لا للاسف نسيت عمار جاء هناك.
0: عمار اول واحد، عمار اول واحد بالبايعين.
3: لا حد
0: اي عمار ترى عمار كان بيسالفه بس هو ما يحكيها. عمار شايف هذا الجص اللي يحطه بالكيس ويخطط.
3: ايه
0: هو عمار. ايه هو الخطط يعني ميات. قلت له 150 قال لي لا ميات عم خبزته حلوه.
3: عمار قاف النخل بيده.
0: ايه
3: مال بساتين. قلت لك هي المشكلة دي في المناطق يعني. للأسف ما
0: أي طبعاً هي للأسف.
3: الله يرحمه إن شاء الله شهيد.
0: آمين يا رب إن شاء الله.
3: العميد يعني مخم خطيب يعني هم رتبة وما أعرف.
0: طبعاً شنو
3: يعني إن شاء الله يلزمون هذا.
0: لا هم لا لازمين هسه.
3: إحنا نتوجه بالشكر الجزيل إلى جنابك الكريم اللي نورتنا إعلامياً.
0: الله يحفظك.
3: وإلى صديقنا دكتور منير.
0: أي تحياتنا.
3: حطنا بتفاصيل الحادثة.
0: أي
3: حمزينا اليوم عندي راحة للدورة. الله يكفيك البيع ما وصل اليوم. راح يلزموني
0: ما ما اعبر اليوم لو ما ادري ايش يصير. لو المشوار بدفتر. ليش اروح وما اقدر ارجع النوب؟
3: بالضبط.
0: طيب سالف لي وين توديه؟
3: اذا بغداد اوديه للكرادة داخل.
0: اوكي.
3: بغداد القديمة الخيطة من ناس قبالها من مستشفى الراهبات.
0: أي.
3: يعني والله العظيم هاي هنا على مستوى شخصي.
0: أي.
3: يعني من الطب لها وتشوف يعني الناس اللي بيها والبنايات اللي بيها وخص الدرابين تحس يعني انه انت صرك بغدادي اصلي. ما لك علاقه بهاي الشغلات اللي صارت.
0: نعم.
3: فهو يعني من ناكل الفطار على المسبح على العرفات نعبر للجادريه واذا خلونا نطب مربع الوزراء شويه هم حلو من ناكل الشاط. بس من اوصل للدوله لا من جهه الجادريه.
0: لا لا
3: ياخذون. ودام عموم العراق اخذ الادهوك.
0: ها
3: ادهوك قبائل عماديه.
0: حلو.
3: هذا شنو بالسلاطين؟ قبائل سويسرا. كامل على جبل
0: سويسرا. انا شايفه يعني شايف الفيديوهات.
3: لا يكبر ولا يصغر. ومصعد له سياره كبيره.
0: زين.
3: وعندهم في الطقوس تخبل.
0: اوكي.
3: يعني هم يعني انت مو من اهل العماديه. مستحيل تتزوج وحده غريبه تدخلها للعماديه.
0: اوه
3: والله
0: زين.
3: كلهم يعني بيوت يعني اللي يعني سواء العائله اللي تكبر ما عندك مجال توسع بالعماديه تنزل لدهوك. يعني لازم تشوف البيت بدهوك. فبال يعني شلون منطقه مال كباريه.
0: نعم.
3: هم يعني
0: كل يعني تزورها ما تقعد بيها.
3: بالضبط. تزورها بس ما تقدر تقعد بيها لان ما فيها مكان. كلها قلت لك يعني هي شلون جبل ومقصوص.
0: نعم.
3: وبعد ما بيها يعني لا تكبر ولا تصغر.
0: اوكي.
3: تصغر ممكن بس مستحيل تكبر. تكبر لازم تدفن الجبل كله يلا تبني لك
0: بيت.
3: ايه

0: خوش.
1: تمام.
0: بس مو هذا البوكال.
1: ها؟
0: لا.
1: أوكي.
0: لا. نغير جو بس مو بهذا البوكال.
1: طيب. حلو. تمام. أبو حمودي الورد. ممنون أنا. شكرا جزيلا اتصالك. عيوني.
0: أستاذ سلطان.
1: عيوني.
0: الأسبوع الآخر عندي عملية مال هذا.
1: إي.
0: قص معدة وتغيير مسار.
1: يا الله.
0: فدوى لعمرك. راح أسويها بالشيماني.
1: إن شاء الله بألف سلامة.
0: فدوى لعمرك استاذ.
1: ان شاء الله بألف سلامه يا رب وتقوم بالسلامه وترجع يصير هيك قلنطوزه.
0: شكرا جزيلا
1: حبيب القلب. تحياتي لك يا حبيبي. هلا وسهلا.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: سلطان العزيز شلونك حبيبي؟
0: يحفظك يسلمك يا هلا.
1: اخبارك؟ مشتاقين عمو.
0: خليك عمو. من وياي؟
1: وياك حسين الرديني.
0: كل الهلا بعلاوي.
1: شلونك اخبارك؟
0: شلون الامور؟
1: بس عم انت متونس
0: ليش؟
1: جاء لك عدله مثل ما اقول لك.
0: الله اكبر.
1: مو لا
0: لا والله.
1: جاء لك عدله هي تموت
0: زين. اسمع من
1: مو السلطان يعني فنه.
0: يسمع من حلقك.
1: تحياتنا لك والعمار هني حبيبي. شلونك؟
0: دول عينك. وين تودي اذا واحد قال لك انا اليوم خميس واريد توديني مكان تونسني؟ وين تودي؟ بغداد او عادي بالمحافظه؟
1: ودي اول ما اروح المطعم تاع السليمانيه بساحه الوسمه طبعا. مشويات فتشي
0: مهم
1: او كلش
0: مهم
1: ضروري
0: جدا.
1: هذا من الروتين اليوم طبعا
0: مهم والله. هذا
1: اي كمله والشاي ماله بصفه والناس تاخذ المتنبي.
0: اي
1: تاخذ لك جوله بالمتنبي صدق الباشا تذكر 180.
0: طيب حلو.
1: يعني هو هذا اللي يعني مكان كلش حلو. واحد يعني وايد يتونس بي. تصير الوسه تشيبي. انت شو اخبارك؟
0: والله بخير الحمد لله في دول عمرك يا
1: امان الله. كلش مشتاق لك.
0: الله يخليك. تشتاق لك العافيه ان شاء
1: الله. انا غبت شويه فتره صار عندي ضرر.
0: الله الله يجزيها ان شاء الله بالخير دائما.
1: الله يسلمك حبيبي
0: يا حبيبي في دول عمرك. تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بك. هلا بالوالد. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو سلام ورحمه الله.
2: الو السلام. شلون استاذ سلطان؟
0: كل الهلا. هلا ومرحبا.
2: الله يسلمك.
0: الله يخليك. من جاي؟
2: وياك عباس.
0: اهلا يا عباس. كل الهلا.
2: من الدورة.
0: الله اكبر. عباس اختل. عباس.
2: لا احنا ما نختل احنا نعجبك.
0: عجي سي ما بيها
2: والله.
0: ها
2: قلت يعني يا اهل يعني.
0: أي؟
2: اي والله يعني انا قاعد من المنطقة ومن الولاية. وصور صاحب الجرح. وهو صاحبه يعني.
0: أي.
2: ديرة ديرتنا.
0: أي.
2: ومتوازع على فلوس وذبح نفسه. قال لي بس اخذه وما اخذته.
0: والله صح.
2: انا ما اشجع الزراعي. انا ما اشجع الزراعي استاذ سلطان.
0: اي والله.
2: زراعي زراعي يعني مشاكله هوايه.
0: طبعا.
2: الحادث اللي صار اليوم بداية على مجبور بالبعد. لا بحي دجلة ولا قرارة. بالمناسبة قرارة طابو مو الاقصر مو زراعي.
0: اوكي.
2: قرارة توزعت لذاك الوقت الى الناس الى المهندسين والاساتذة والدكاترة. وفي صفحة اسيا. وفي صفحة الشرطة اللي توزعت الداخلية. زين. وبعدين تجي الميكانيك وبقية المناطق اذا تبعت لك اياها.
0: نعم.
2: فالمشكلة اللي صارت اليوم بالدورة بالبعد بدايتها المتجاوزين نعطيهم انذارات. واكو اراضي زراعية اللي يسمح المستمع. اكو اراضي زراعية هي نعم زراعية بس هي بالاساس تابعة لوزارة الزراعة. ماخذتها وزارة المالية نعطيتها لعدة وزارات.
0: طيب.
2: وزارة التعليم ووزارة النفط ووزارة الكهرباء. يعني شلون هاي الجاع مهمنة.
0: أوكي.
2: بس العالم تأخذها إيجار. تزرع بيها.
0: أوكي.
2: ضمن العقد اللي وقع فيه.
0: العقد اللي وسنة 25 اللي يكون هو بالمزامنة يسحوله.
2: أي هذا الدولة من تحتاجها تعطي فلوس الزراعات الفلاح يقول الله وياك.
0: أي.
2: هاي جاع مالك. وأكو ذاك يسمونه عقد. وأكو طاب زراعي.
0: نعم.
2: الطاب الزراعي معروف.
0: أي.
2: فصارت يعني تعرف أستمر ندخل في هاي التفاصيل. صارت تعال ادرع وبيع.
0: أي.
2: يا أبو عمي لا شيء تدفع فلوسك بالشاط. أي. صار اللي صار.
0: وراح. وين راح عباس؟ عباس؟ راح؟ زين. ها مخابرات سجلت مكالمة. طيب يلا.

0: بلي اتصال. يلا الو.
1: السلام.
0: عيوني
1: كيف الحال؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله
0: كل الهلا. الله يخليك يسلمك. سولف لي وين تودي؟ ها؟ صوتك بعيد. مدري صاير. مدري سماعتك.
1: لا اقول لك اوديك العمان. العمان.
0: اه توديني العمان.
1: ترتاح نفسيتك.
0: اي
1: ترجع ذاكرتك وترجع لي.
0: الله. الله.
1: الله.
0: لعبت على الوتر. لعبت على الوتر.
1: يلا
0: شحش على وترك. اي زين.
1: تحياتي لك.
0: اه هي بس هيك
1: وديك هنا وتريدنا وديك الثانيه؟
0: لا ما وديني هنا.
1: نه هناك
0: انت ودياتك لهناك مو خوش وديات. وديني هنا. زين
1: مو مال تدري بيها. ما عنده بركة.
0: ايه انت ما عندك بركة. ايه في دول عينك. ايه
1: تحياتي لي. تحياتي. ها ها. يعني
0: شني؟
1: اضيفني بالجروب.
0: اضيفك بالجروب؟ ما هو مش بقى بالجروب. تفلش حجي.
1: صدق؟
0: والله. ما بقى. عجي ما بقى بقى احنا ثلاثة نسولف وحدنا.
1: عمار فلش يا اخي.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: عمار هو ال يلا يلا يلا
0: يلا قبل ما يقطع بوجهك. اوكي كذب كذب كذب. اوكي طيب. هلو. مع السلامة. باي باي. هلا بك. طيب شنو؟ خليني بس اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم. اذا اقول لك اني وديني اليوم خميس وديني المكان بحيث ممكن اتونس بي. مكان ارتاح احبه ممكن اتونس بي. وبإمكانكم طبعا المشاركة على أرقام الهواتف 07-802-114-115 وعلى 07-802-116-117. إمكانكم الاتصال على الواتساب على 072-0-114-115.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواع الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل يلا، هذا
5: الحج
6: الزايد
5: عوفه. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك نتمشوا يعني.
8: مستمعين رجعنا لكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. هو سؤالنا يقول اذا قلت لك اريد توديني مكان اتونس بيه واليوم خميس، فوين ممكن توديني؟ هسه مو اني شخص جاء عليك قال لك بس وخر تليفونك من النهايه ترى بده يطلع عندي بال ها ايه مو لين عبايت تليفونك مني لين ذني بعيدات. وبامكانكم طبعا التواصل ويانا وتقول لنا وين المكان اللي تودونه بيه ونتونس. ارقام الهواتف 07802111415 و 07807 اوقف شلون اللي بشنان 07802111417. بامكانكم التواصل ويانا ايضا عبر الواتساب على 0720111115. هذه أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا في حلقتنا. نأخذ يانا اتصال. ألو.
11: هلا.
6: تنصحها.
8: شو الأخبار أهلين؟
6: والله مساكين.
8: وين أنت شنو؟
6: هاي تمام ماكو.
8: والله ماكو تفدنا.
6: أي والله.
8: اليوم هواي أشخاص ماكو يخابرونه.
6: لغط كان شغل اللود.
8: إيه. شوي.
6: وقت الذروة.
8: أي وقت الذروة هسه. أي صدق وقت الذروة. شنو سالف لي وين تودي؟ طيب حلو أوكي وين ودي يتونس؟
6: مكان يعني صار له مو فترة طويلة موجود
8: بالزورة. بالزورة أوكي شنو هذا؟
6: ملعب ما تنس.
8: ملعب ما تنس. تنس لو بادل؟
6: لا تنس.
8: تنس أوكي.
6: تنس وساحة
8: مال جريه وصفت
6: هاي البحيرة الصغيرة نسويها. بس كلش حلو يعني.
8: حلو.
6: بس هو شتوي مو صيفي.
8: ليش؟
6: يعني بصيف انا اصلا ما اطلع ما احضر.
8: زين.
6: زين. ما اطلع يعني.
8: اي.
6: ذاك كان مخططات ما شتا يعني بس.
8: مخططات ما شتا هاي صدق مخططات ما شتا. زين. ايه.
6: روح تستنى معك تلعب تنس شوية اذا حصلت ترى يعني. المغربية تكمل تخلص شوف ترجع مثلا تطلع وراها تروح للداخل
8: كرة داخل
6: عاد شنو معلق
8: اي
6: شنو معلق ترى يعني ايقونة يا بالعراق
8: اي ايقونة والله بس شوي الاضاءة يعني بدلوها
6: هو مو مثل الاضاءة اللون
8: اي لون بالله هذا بلادي هو هذا من زمان هو من
6: لا أول. لا هذا بلادي هذا
8: الأخضر بلادي.
6: لحظة أيام السرطافة في
8: الغابة. لا من قبل 2003 كان لون أخضر.
6: إيه هسا السرطافة.
8: هسا الرصاصي ها أوكي إيه كان أخضر.
6: إيه.
8: مو والله من النظام ما تبين ما تعرف إيش إن شاء الله لونه. نوب بنفسجي. نوب وردي.
6: بالضبط. أول ما افتتحوه كان مزود.
8: إيه.
6: الوالد كان يقول كان فات وقع. راح كان يشوف اللون متغير والله ما على الدور
8: مبهور.
6: طارب وكذا قاعد عجبي وأنا طال غيرك.
8: إيه صافي.
6: ايه مؤسسين هو هسه يعني انا اشوف الزهراء ترى بداخل مثل معلق التربيه والترجع كلش حلو
8: حلوه خوش جوله خوش جوله جميله
6: واحد يرتاح يلعب رياضه وراها 12
8: توصله للبيت قول له يلا روح نام لا خلاص لهنا خلصت فلوسك روح نام
6: بالسيارة لا
8: وين ما كان إيه ما لنا خلص إحنا بعدين طيب
6: بعد يوم قال
8: هو طيب تحياتي لك حبيبي ممنون أني شكرا جزيلا اتصالك هلا بيك مع السلامة باي باي نأخذ ويانا اتصال آخر ألو
7: يا
8: أهلا
7: شلونكم عيني
8: شلون الأمور
7: الحمد لله
8: والله خلاص شوف هسه أخوك ودانا مكان والله شوفك أنت ما تودينا
7: ما سمعت وين وداكم بالله بس
8: ما له خص مال ما عليه يعني
7: عبال طارمي
8: لا ما ودا
7: وقلت انت منين وجاي
8: طيب
7: والله ابو سراطين طقطق
8: طقطق
7: هاي صار مدينه صار بين اربيل وسليمانيه وكركوك
8: زين
7: يعني اغلب العام يروحون شلالات الشمال مصايف الشمال ما مصايف الشمال
8: اي
7: لا هاي مدينة كلش حلوة وانت رايح العمادية لو ما رايح
8: لا والله ما رايح العمادية
7: قريبة على العمادية يعني شبه يعني
8: طيب
7: ماي كلش حلو بهيك مكانات بسيطة شبه شلال
8: طيب شنو شبه شلال سلو شلال ومو شلال
7: لا شبه مكان يعني مرتفع عالي
8: ومو شلال اوكي
7: إيه لا وطبيعي مو صناعي
8: نعم
7: يعني في اغلب شلالاتنا ما شاء الله صناعية
8: ايه
7: ومجرى ما المي يعني يمشي هذا المي ينزل صاير مجرى على ضفتين
8: نعم
7: ضفة حدايق وضفة شلون شاليهات تقدر نظام تأجر شاليهات وانت تتسوق من الطريق شو تريد
8: حلو
7: شرب ما ادري شنو تروح هناك تذب التليفون
8: اوكي اهم شيء هاي اهم نقطة
7: تاخذ آلات موسيقية حلوة باعتبار شو يعني صار لي واحد بالعود
8: زين اوكي
7: آلات موسيقية بسيطة تاخذ وتتونس اكلك شربك موجود وتقضي ليلة من العمر
8: حلوة خوش
7: راح نسويها ما ادري
8: خوش اوبشن هذا
7: احنا الخميس يعني
8: مدى يجي
7: مدى يجي لانه طقطق بس تحتاج انه مترجم كردي. عندك واحد تعرف واحد كردي؟ يعني
8: لا ما اعرف احد. يعرف
7: من اصدقائك؟
8: ماكو ابد. لا
7: عمي حتى لو مو كردي بادي ناني
8: ما عندي، ما اعرف للاسف.
7: يمكن اكو ولد اسمه وامير.
8: لا لا مو ما محسوب.
7: ما
8: لان شغلته محيره، شغلته محيره.
7: لا انت مع عدول ولا انت مع عدول؟
8: فلذلك انا ما اقدر اوعدك باحد بعدهم. اي
7: ها
8: اي اي
7: خفت
8: الخايفه شنو؟ ما هي هاي هناك. لا مو اسمه فشن، ترجم غلط.
7: هاي اي ترجم غلط.
8: اي هي هاي.
7: انا يمكن كان غايب بهاي الدرس. درس حمال حصل مع هاي
8: الكلمه. اي ما كان حاضر هو. اي
7: ما كان حاضر.
8: اي
7: قلت لك حياتي والله طقطق.
8: طيب
7: مكان انا احنا طبعا رايحين انا وبلبل. مكان كلش حلو مرتب اتذكر يمكن دا الصور او هسه ادور ادزهن.
8: طيب
7: قلت ان شاء الله
8: يلا حلوه. اوكي
7: تحياتنا
8: للجميع. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بيك، مع السلامه. باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
10: الو
8: الو
10: شلونك عمو؟
8: هلا عمو،
10: اخبارك عمو؟
8: شلون الاخبار عمو؟
10: كيف الحال عمو؟
8: هسه وحده من عندنا اختار. لو شلونك، لو كيف الحال، لو شو اخبارك؟
10: كيف الحال؟
8: انت تحب الكيف الحال. ايه قبل الكيف الحال.
10: هو جديد قمت احب عمو.
8: ايه تحب عمو. ايه طبعا
10: الاتصالات ايش قد بيها حكي.
8: ايه
10: بس هاي الكلمه عجبتني.
8: ايه طبعا.
10: شلونك عمو؟
8: البارحه واحد كنت يعني كان عندي شغل ويا جماعه، فطلعت من مطعم فقال لي قراجيه فطيته، فراح رجع قال لي هذا الباقي عمو. بوت علي قلت له شنو؟ قال لي الباقي عمو. قال له السلام على امام. قلت له جيبه.
10: قال له منين
8: الجاه؟ جيبه. اه جيبه. اردت اعطيك اكثر والله. قال له بس قلت له جيبه جيبه. اعطيني اياها اعطيني اياها. ها صوتي زين.
10: اقول لك عمو يصير اخذه خارج البلد لو ولا
8: لا؟ العراق احنا نريد هذا. هذا بلد 18 محافظه. شو شو ماكو عندنا؟
10: يلا ناخذ العماديه حامي حال ولد.
8: وش ما يصير راحوا الولد هم بس كل ساعه تروح للتهمين؟
10: قبطتها؟
8: اي
10: قبطتها الصراحه.
8: مسدود مسدود طريق سلام مسدود. مو زين مو زين.
10: اروح اروح لهاي اسمها قرقار طقطق
8: طقطق هم راح لها بسام. شوف لك وحده. ما رايح انت الشجر تفتر؟
10: قل له روح، قل له روح للمحاول بعد. حربتني هيك قلت لك عمو.
8: روح روح للزقوره اطلع معزله.
10: ابو السلاطين الذهب.
8: اه وين؟
10: السلاطين راح اقول لك ابو السلاطين الذهب على ود خليني اروح وين مارك.
8: اه ما تشتغل عندي مشكله.
10: اقول اخذ مديري.
8: اي
10: بس قل لي ليش؟
8: ليش؟ ايش معنى؟
10: راح اسوي ابديت.
8: اه
10: للتسعيرات الجديده.
8: صدق؟ زين
10: رجعوا نعجون.
8: اي
10: الوضع متأزم.
8: وانت من تروح هناك وهاي قول لهم احنا جده جايين، احنا معلين بالقدامى صالح هو ياخذون احنا تسعيره جديده.
10: قدامى ما لنا علاقه بهم. احنا جايين بتكنيل جديد. وان شاء الله حياتكم سعيده.
8: تأدي اكثر، تعيش حياه حلوه اكثر حسب الظروف.
10: انت بس خشنهم ما لك علاقه. الوضع
8: لا ما ادري
10: الوضع يمي.
8: ايه.
10: لا صدق يعني يصير يعني اطلع خارج البلد ارجع اروح مصر والله ضال بنفسي.
8: شنو ضال بنفسي؟ وغير احنا ماخذين واحد ويانا. انت ايش عليك انت؟ تتونس روحك لو تونس الزلمه؟
10: ها؟
8: انت تريد تونس روحك لو تونس الزلمه الماخذ.
10: هو هم ونسه هم تونس انا ما تقول ظلمت علي. آه. شنو موضوعك؟
8: يلا استثناء لك.
10: ايه. ها؟
8: استثناء لك.
10: الف رحمه على والدي.
8: والله بس انت يعني بس تذكر انه هاي استثناء وانت فاهمني يعني.
10: ايه وصلت هاي. هاي ما بفهمك لعبني فهمك.
8: ملك الاستثناءات، ملك الفهم.
10: ملك مالك علاقة. والتسعيرة يمك لو يمي.
8: يعني ما انا حخمك اشوفك شلون الوضع. اي.
10: تمر لحد.
8: اي اوكي. طيب
10: مصر والصبح بشو اسمه بالاهرامات.
8: اي.
10: نشوف مصر الصبح شو يسوون هم يقولون الصبح احنا شنو.
8: ها ايه الصباح زين. ها رايح على طمع.
10: اي نعم
8: رايح على طمع. انت ما رايح على هاي.
10: اي ما رايح انا والله. بدي اروح اشوف شو يسوون بالله بهاي الوقت هذا.
8: مو خاف ما ترجع؟
10: لا
8: حاجه تستانس للظروف. للظروف هناك
10: المسائيه.
8: شو المسائيه؟
10: يعني
8: الشغلات مسائية. اي طبعا مسائية. تتمدور صباح. اي انت الصباح تلم وتكتم بالليل.
10: اكتم.
8: اي اي ترتيب هيك عندك انت. طيب.
10: ايش تسوي العاد؟
8: روح تونس. اي روح تونس. ها هي. الك. الك حبيبي. يا
10: التلفزه عليك لو عليك.
8: مو احنا قلنا يعني الاستثناء شوي دير بالك حسب.
10: هاي هي
8: مو انت على الترتيب حتى يعني تفاهمني. فعلى مود انا بعرف شو اطلع لك تذاكر فيزا فندق روحه جايه
10: كله لك بعد الرجعه.
8: بعد الرجعه.
10: اجيب لك من هنا غير اجيب لك من مصر.
8: لا انت اقول لك
10: من المطار انزل السوق.
8: يلا اوكي. ام صحيح. طيب
10: لو تريد
8: شنو ناشفات. انا احب الناشفات.
10: تحياتي
8: لك. هلا بك. هلا حبيبي. مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال.
11: الو
8: نعم
11: مساء الخير.
8: كل الهلا. مساء الخير.
11: اكيد شو انا غبت شوية رجعت لقيت انت يقول لك عمو.
8: شفتي ضميرك يقبلها؟
11: لا ما يقبل. انا ذاك اليوم قالوا لي خالة.
8: صدق؟ هالشنو؟
11: اي والله.
8: ليش قال ست والله انت خالة ويا جهالك هسه ما وياي احد؟
11: لا والله كنت وحدي.
8: صدق؟
11: طبيت على محل مال موبايلات وكامل كشفتي وناقتي و شين قلت طبلي خالة
8: أولي
11: طبلي خالي.
8: شو قلتي لي بشرفك؟
11: والله حتى ما قلت لي مرحبا حتى سلامة سلامة طبعت الموبايلات طلعت
8: الوجه بساعة انقلب.
11: لا قدمت يعني معقولة شو كده
8: معقولة وصلنا شو كسرنا خالة بعد ما أدري خالة ما حد قال لي
11: بعدني والله ما
8: حسيت. والله الباع هذا غثني قال لي عمو. بعد عليه لا قال لي عمو. لا حلو اوكي. يلا وين تودي او وين توديها
11: هو؟ شنو سؤالكم؟ انا ما سمعت
8: السؤال. يقول اليوم خميس اذا اجى شخص عليك او يعني شخص امراه او رجل وقال لك اني تعي وديني مكان اتونس بيه واليوم خميس بس مكان حلو ببغداد او باقي المحافظات العراقيه وين تودي تحسي راح يتونس؟
11: أكيد نودي للشمال ما عندنا غير مكان بالعراق.
8: ليش هيك زين
11: ما عندنا
8: وين تودي بالشمال يا محافظة؟
11: نروح لدهوك.
8: دهوك
11: أنا مصيف دهوك أحبها.
8: أي
11: حلوة.
8: تحسي يوم راح
11: يتونس؟ نروح لدهوك.
8: تحسي راح يتونس؟
11: شلون
8: تحسي راح يتونس؟ مو أنت تونسين هو يتونس؟
11: أي طبعًا طبعًا أكيد. أي يتونس
8: إذا بنية أو ولد؟
11: ايه لا
8: بنات.
11: لا والله ما ادري بعد ولد. انا
8: اخذ بنات. انت
11: تاخذيهاش
8: بنات. لان خاله ويا خالات بعد تروح زين.
11: بالضبط.
8: وامن صعدين عين روحوا ويا خالتكم. روحوا ويا خالتكم. عيني خالت باش عليهم. عيني بعيني.
11: اوكي عمو
8: تدلي. اوكي. صار قصف متبادل هاي باللحظه.
11: اي والله
8: شو تسوي؟ طيب
11: والله ما ادري شو وقت انا صدمني يعني بصراحه.
8: لا هذا ما هذا يعني انت لا تاخذين
11: ما اتذكر يعني بعدني ما لا تخطى
8: انت مثلي لا يعني اعتبر الموضوع ما صار وهو غلط واكو كانت وحده وراء تشوف شنو يعني هيك غلسي شايفها ما تصالحي مع نفسك.
11: اوكي
8: تقول تخطي حاولي تخطين يعني اذا ما تخطين ترى احتمال ما ادري يعني ما يبقى احد.
11: اي طبعا
8: جد من جرب. اي مثلا. طيب تحياتي لك. ممنون. شكرا جزيلا. هلا بك. هلا والله.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سلطان شلونك اخبارك؟
0: كل الهلا. منو جاي؟
1: انا ابو احمد من بغداد.
0: كل الهلا بيك ابو احمد. ابو احمد وين تودي؟
1: انا قلت شويه طالع، انا عندي بيتي بصلاح الدين الثاني.
0: بيتك بشنو؟
1: بمحافظة صلاح الدين.
0: محافظة صلاح الدين. ايه
1: نعم
0: زين.
1: ايه ابات واجي باشر بيت عشرة الحمد لله فرض الله
0: ما شاء الله. ايه حلو.
1: ويجي وياي وخلي على راسي طبعا.
0: شو سوي
1: زين عش زين ونرجع باشر.
0: طلقات فيه
1: لا
0: طلقاتك ولا لا؟
1: لا ما نقدر.
0: لا ما ميش
1: راحت يا عمر.
0: مو كانت لك فالي ابو احمد؟ مو كانت هاي الايام؟ شو ماكو هاي الايام؟ ما افتهم انا.
1: لا لا والله ما
0: والله صارت كانت المزارع بيها هاي التفاصيل.
1: اي والله
0: والله ايش قد حلو.
1: ابوي الله ذكر الله يحفظه من جهال يعني تقريبا 12 عمر 12 14 سنه
0: زين
1: اي شيء. تذكر ذاك الزمن كان يطلعون كاوليه بالجمعه.
0: اي صحيح
1: ظهريه
0: صحيح.
1: فما ادري صبيحة يا من ضمن القديمات ما اعرف من ايام غنى سملة حقي يطلع يضرب بطر ما يضرب مش باك.
0: والله
1: والله العظيم زين القرآن الموضوع كان دي فرحة يعني ونسى يعني.
0: ايه ايه
1: حتى ما اعرف يمكن عندنا نقل بي 3 ما اعرف
0: مدى افتهم
1: مدى نتونس بكلش يعني
0: هسه يا صديق مثلا يقول له مزرعه اذا كانت داخل بغداد او بالمحافظات اساله هذا السؤال يقول يا بيها جسم الواحد يقول لي لا ما يصير يا بزين شلون لا شلون كنا قبل.
1: اي والله
0: عم تحطه بال 75 وهديدك الله اكبر كل الطاقه السلبيه تطلع.
1: اي والله العظيم
0: والله خصوصا ست مثلا تحكي عن هاي بالشط خو اذا تشتم بالشط يا سلام يخبلن
1: طقطقتين. يمكن اليوم اجربها والله
0: صدق طقطقتين
1: اي بالقران
0: بس انا ما مسؤول ابو احمد مو تجي بعدين يوم السبت الاحد تخابرني تقول لي ها وهيك حكى وما ادري ايش ما لي خاص انا احكي عن تفصيله
1: التفصيله وانت حرضتني لهذا الموضوع
0: يعني ما
1: وانا اندفعت بسرعه بس والله يمكن الموضوع يمكن اليوم
0: بس خم انت اول مره ابو احمد تغالي علينا
1: يا ربي
0: شوف شنو
1: ضابط المركز ضابط المركز قرايبي
0: يا الله بدرتك قل لك واحد شخص دفعني اليوم فوانا يعني ما قدرت اقول له لا وانا رجال يعني
1: اي
0: بعد بكيفك انت
1: حبيبي
0: حبيبي تحياتي لك يا
1: جمعه مباركه
0: عليك الله يخليك للجميع ان شاء الله يا رب
1: شكرا مع السلامه
0: يا اهلا وسهلا كل الهلا ناخذ اتصال ويانا الو
2: حبيبي استاذ سلطان
0: افتح لي دقمه اهلا اخي
2: قلبي استاذ سلطان
0: شنو الموضوع دوره كلكم قلق
2: يمك الموضوع كانت مقفله الدوره هسه طلعنا
0: حلو
2: والله بس انقهرت عليه هذا العقيد هو مو
0: عميد
2: والله انقهرت عليه
0: اي طبعا
2: شو ام بطفاله بامه
0: باهله على مدى يطبق قانون يعني هو اذا يطبق
2: هو طالع بواجبه ترى ماكو شيء انا اليوم اذا باني اشتريت انا قطعه زراعيه عندي وبنيت بيها وطلعت القطعة مع السلطان يعني ما أسوي اللي أسوي هي القطعة مو مالتي مو من حقي
0: مو لا أمير مو بعدين تطلع لا أنت من الأول تعرف أنه هي هيك
2: لا أنا ما أعرف من الأول ما أدري اشتريتها وهسه صارت اللي صار هسه أنا مشتريها رسمي يعني وصار اللي صار بعد أنا ما وصلها للكتل هسه وهذا دمر بيت العميد ودمر حياة أهله يتمهم ودي حياله المجرم وهو حياته راحت يعني وبهذل الناس اليوم نص بليس وبهذل الشارع
0: لا هو باع السؤال أمير هسه أنا اليوم أجي أشتري هذا العقار اللي أنا قاعد به أكو بي أوليات أكو بي سند أكو بي شخص هذا الرسمي هسه أنت تخوض التجربة بالأسدت أنت بالنسبة إليك اليوم أسدت بيتك محلك هسه تعرف أنه هاي رسميات صح؟
2: بالضبط
0: طيب بالتالي تعرف رسمي من يوم اليوم مثلا انا اقول لك تجي علي تقول لي يابا سلطان ترى انا جوي علي مثلا الامانه قالوا هد البنايه العماره مالتي انا جو ما انا اوقف لك لان هي رسمي
2: بالضبط
0: بس بالتالي من هي غير رسمي انا شلون ماكو شيء
2: لا ما له حق احنا ضد يعني باو احنا كشعب
0: الشعب
2: بس كقانون
0: لا قانون فوق الجميع ما بي
2: بارحة أول بارحة نزلت منشور على اليمانية وعلى أنا قصدي عن النظام وعن النظافة وعن الشوارع والأنظفة والبنية التحتية قصدي الشخصي. وقلت إنه وارداتهم هم مو مثلنا إحنا خير إحنا. عندنا العتبات المقدسة تعيش لك.
0: صحيح.
2: عندك الواردات النفطية عندك الضرائب.
0: 100% صح.
2: هواي مجالات تدخل لبغداد. واردات يعني تعيشنا 5 نجوم.
0: صح.
2: طبولي. طبولي غلط عليه يقول لي أنت دولة هم. على الكراد عندهم 40 منفذ وعندهم كذا يبوقون منه. قلت له اخي بوقي انها المهم مسوي هنا تحتيه صحيحه انسان وبشر اكثر ويا عيالي مثل الادمي مو امشي بنص الشارع ماكو رصيف بالشارع
0: صح
2: مو امشي بسيارتي الجديده 2000 وهسه طقطق وتفلشت من ورا
0: التصوير والله والله ذاك اللي
2: وانا ترى ادفع ضرائب
0: البارحه حكيته داح سيارتي ترعبلت ما اعرف
2: لا لا حقيقة باوع سلطان بالقرآن شغلة تحرق الدم هنا أنا هساني داحش من باب الوطنية طبوها فروها علي اللي غلطوا لي فش بس أنا ما حجة تونس عليها ما جاوبوا على نقطة نقطة تعب يا أخي ريفلت يعني ما لا حضرة ولا هاي أجاوبوا على قد سؤاله واللي يغلط على قد غلطته الله يشهد زين فها هي واحد على شنو يضوج نفسه
0: على شنو
2: سؤال مالتك اليوم
0: سؤال إذا قلت لك ودي لي واحد المكان واحد يجي عليك قال لك اليوم خميس وارد توديني مكان اتونس بي
2: احكي بصراحه
0: اي وين تودي
2: اذا كان هذا صديقي العقيد اخر خان زاد لربي لانه هو يحب شوي ميرنده وحركات
0: زين
2: البركات هذا العقيد
0: أوكي.
2: اذا كان هذا من خالتي يجي فيك علينا
0: لا واحد ما تعرفه جاك لك امير وديني على مكان يوم خميس يعني اروح اتونس بغداد مكان بغداد يتونس
2: بغداد اخذ حاليا بحطبة المول العراق مو دعايه كلش لطيف وحلو وضخم ومحترم
0: اوكي
2: يعني فانا صراحه يعني طالع او عندك مول دبي كلش كبير هذا يحطه بجيبه عملاق وخمس نجوم الحمامات تبدي لحد الاداره ما اعرفهم الله يرزقهم فتشي وبنص ناس يعني إذا أتباوع كلهم
0: مرتبة
2: فحاليا أخذ المول العراق
0: أوكي.
2: ومو دعاية لهم بالعافية عليهم لأنه صارفين حقيقة بس كون فلوس حلال مو مال الشعب
0: حلو
2: تحياتي لك
0: تحياتي لك حبيب القلب ممنون شكرا جزيلا هلا حبيب باي باي هلا عموري شنو عندنا ما ياخذك

0: يلا
1: أبنائي.
0: هاي شنو ناخذ ويانا اتصال. الو عشان طلعت.
2: الو استاذ سلطان حبيبي.
0: حبيبي
2: قبل شوي دعك شوي اكون قطع الاتصال.
0: اي وين رحت؟
2: اي مو دخلت المنطقه وراح النت.
0: شنو هالمنطقه طبيت لها وراح النت هاي؟
2: والله هاي السريع مال الشعلة من هناك شويه هي الشبكات
0: اي مو كلش
2: يقوم يوشوش.
0: طيب
2: اي اقول لك اليوم خميس طلعت لنا هاي الاغنيه يعني حضرت نفسي قلت لك هجوم صار.
0: اي هو
2: انا بالدورة عالقه.
0: اي حجي يا طلعت لنا هاي الاغنيه. شد رايتك؟ والله شد رايتك الشغله حاميه.
2: والله والله حجي حتى المقوار لما اعتمد.
0: والله والله يرادلها. اي
2: والله ما عندي ما عندي غير سكينه من المنشار ما زلات اقرم بها.
0: حلو حلو حلو بس مفيده هاي. أي. كلش هي
2: اي مو هيجي مثلا اخاف من الزلاطه.
0: اي كل زين. اي لا تدور موجودات. اي
2: موجودات.
0: طيب قلنا وين تودي
2: صديق؟
0: لا واحد عادي عرفك.
2: والله هم اكثر اكثر اللي خابره واللي سولفه يعني هم حددوا المناطق الشماليه بس اكو منطقه ما حد يوصل لها ومنطقه جدا جدا جميله يعني جميله. طيب. بشكل
0: اي
2: دار متي.
0: دار متي وين هاي؟
2: دار متي بين الموصل على دهوك.
0: زين
2: ما حد يعرف تاريخها.
0: حلوة
2: منطقة جدا جدا خضل.
0: ايه
2: العرب اللي بيها مسيح.
0: حلو
2: غنى بيها كاظم الساهر.
0: ايه
2: لا تحرموني منا لا.
0: اوكي ايه ذكر
2: هو غنى بدي الفوق بالجبل.
0: ايه
2: صعود شلون صعود جبل مصيف صلاح الدين.
0: ايه
2: وتشتهر بأشجار الجوز والفستق البلوط الفستق يمكن.
0: اي
2: منطقة جبلية خضل من تصعد فوق الجبل تواوع الغيوم جبال هوك تشوفها.
0: سبحان الله
2: جدا دار متي طلعها يمك وشوفها.
0: هسه
2: هناك تطلع بي على هوك.
0: اي
2: اي منطقة كلش حلوة. اي
0: جميل.
2: واذا تروح هناك غير تبيها استاذ سلطان.
0: اي ما ارجع
2: مو شد من 75
0: والله
2: من 350.
0: الله اكبر.
2: والله ماكو شو تريد تسوي؟ ماكو حد يمك ما حد يقول لك ايش بدك تسوي.
0: والله
2: اي والله
0: حلوه والله هيك. اي
2: والله حتى بالترتيبات مندوب كل يمك فريش
0: كل زين. حلو
2: تعرف انت ايش اقصد.
0: خير وبركه حجي
2: الترتيبات.
0: اي خير وبركه.
2: من
0: الشجرة الخلاط. ايه من الشجرة لك مباشرة حتى ما تخلط.
2: هذا استاذ سلطان يعني اشيلك متي على متي شوية يعني على عجالة لو ما يحتاج.
0: يلا يعني بسرعة. اوكي ماكو مشكلة.
2: هذا متي امن امن بالله قبل الاسلام 500 سنة بزمن الملك سنحاريب.
0: طيب
2: فالملك سنحاريب كان عنده جيش جرار وهم كانت عند الجواسيس.
0: نعم.
2: فقالوا له هذا كنازة تأمن بالله يعني راح تعوفك. قال يا هاي اكتم راسه.
0: زين.
2: فمتي سمع نزم لهذا الجبل. هذا الجبل اللي تخلى ما يطلع سلامات.
0: ها.
2: فأي أجم أي بحيوانات حشة قدرك وحشة قدر المستمع.
0: مفترسة.
2: مفترسة يعني. فأجمتي فخاطب الجبل. هو ما آمن بالله. فالحيوانات يعني نام بالجبل بحماية الحيوانات.
0: اوكي
2: شاء القدر سنحاريب تمرض. فجمع كل الاطباء هو متي طبيب. فالاطباء قال بس علاجك عند واحد. قال له من هو؟ قال له متي.
0: ايه قال ما موت وما يجي.
2: فارسل له رسالة.
0: اوكي
2: ايه لا ارسل له رسالة. فمتي ايش قال له؟
0: ايه
2: جواب قال له اني اجي بس عندي شرط. اذا انت طبت انطيني الامان. وإذا ما طبت عدني.
0: إيه.
2: فقال لي أنا موافق. فهجمتي طاب الملك سنحاريب. فأمر الجيش يبنوا له بالجبل يعني
0: قلعة. إيه.
2: فلا لا مثل الدير شلون دير
0: المسيح.
2: إيه.
0: إيه إيه.
2: فهسه بتروح هناك سويتات منام.
0: ضيافة.
2: العين ما المي طالع من الجبل.
0: حلو.
2: متي كان عايش يمها.
0: ايه.
2: وكانت كان ينام بيه. عايشين سياج هو. ايه. فمن تروح هناك تريد تعوف السيارة جوا وتصعد على رجليك يسمونه درب الحية.
0: اي
2: الطبع مال رجال الجيش.
0: ها
2: الحارب اللي بين الدير.
0: اي والله حلو والله خوش مكان هذا.
2: اكثر الناس ما حد يجيبها يعني
0: ما حد واصلها.
2: يا حية منطقة جدا جدا راقية.
0: حلو.
2: وياك واذا بصفك الترتيبات وبطل المي والهاي شهادتك من 350 ما حد يقول لك بس.
0: الله اكبر حلوه
2: والله. ويا اخوه انا ساج دعويد. لا
0: اي بعد قمت وين فوق اي جور موالد.
2: طيب
0: اي والله والله لا انت مرطنا.
2: واحد قال لك خاله واحد قال لك عمو انا قال لك جده. راح تورطك.
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا
2: حبيبي الغالي.

0: ألو. نعم.
1: ألو.
0: ألو.
1: هلا أستاذ سلطان.
0: أهلا يا هلا مرحبا.
1: أقول لك أنا شلون بالنصايح؟
0: أنت تخبل والله حلوة نصيحة حبيتها ومقترح جميل جدا كان محمد بصراحة.
1: مو صحيح ايه. قبل لك تذكر نصيحة دزيتك تحت الطاولة.
0: إيه كانت حلوة هاي همين.
1: ايه. هسه أريد أقدم نصيحة لعمار يصير.
0: يعني تنصح من باب شنو؟ الحب
1: يعني
0: الأخوة.
1: لا يا أخوة يا حب.
0: ها هي سؤال. يقول يلا يلا نصحه.
1: أرد أقول له عمار صير مثل القفل ينكسر وما يغير مفتاحه.
0: الله الله
1: الله
0: شنو هاي هاي قوية هاي.
1: ده سويته أنا أدري وخلي يفتهمه شو ما يفتهمه.
0: لا بالعكس هو فهمها بطريقة صحيحة.
1: صدق لا انكسر ولا تغير مفتاحك عمار.
0: إيه
1: عمار
0: عمار.
1: سلطان أنا أبدي أجي عكس السير.
0: يلا تعال عكس السير.
1: أنا جيتك وين حتوديني؟
0: ها أنت جيتني وين حوديك؟
1: أي والله
0: إذا جيتني وين حوديك؟
1: هولي واهز داجي رحمة الوالديك.
0: أوديك الغزالية؟
1: الله
0: الله
1: الله انت شنو انت
0: اوديك غزالي
1: انت شلون بس دقيقه شلون تفر الاستيرين يتفرر
0: يعني والله يعني تغششت بس لين عجبتني اللقطه كان اقدر اقول لا
1: لا البارحه يعني البارحه انا قلت لك اشاتي قلت لك يعني المستمعين الكل دخول جاد كلام وزن يعني لا هسه ما اعرف الغزاليه والغزاليه والله
0: حلوه مو
1: خبل
0: خصة إذا هيك مثلا تقعد هيك مثلا
1: كل المستمعين يرفعون يدهم لي فوق نقول الله لا يوفقك عمار
0: خصة إذا إذا إذا تروح وين راح سقطعته أوكي صدق ما تقدر قلبك ما ينطق تحبه لا تحبه تحبه أنت ما تقدر تسلب لك لا ماكم مستحيل ما تسوي له طينا اتصال ألو
2: ألو ألو سلطان
0: يا هلا
2: مساء الورد
0: مساء الورد شلون الاخبار
2: والله الحمد لله تمام لكل عمار تحياتيكم
0: خليك يسلمك يا ورده تفضلي سولفي لي
2: اوكي قبل شويه الاخ اللي ذكر دير مار مارمتي
0: اي
2: هو اسمه دير مارمتي كلش حلو يعني انا رحت له
0: ها.
2: والثاني دير مار بهنام هم كلش حلو
0: اوكي
2: دير مار بهنام الشهيد يعني هم انا بقصة حلوة و... وكشف له يعني منظرة كلش كلش حلو يعني
0: ها هيجي حلو
2: ايه. ايه يعني من طبلة يعني غير شكل يعني وحتى المنطقة اللي بيها أجواءها يعني كنا ربيع كشكلة وأشجار والمنطقة على عبارة عن جبلية فكلش حلوة يعني منظرة ايه. أما أنا المنطقة أو المكان اللي أوديه شخص اللي هو بارك سامي عبد الرحمن اللي
0: ايه.
2: هو بأربيل
0: ايه.
2: هذا البارك يعني أنصح أي واحد يروح له يعني
0: شمعنى؟
2: مو إلا زائر يعني يوديني أو أنا أوديه
0: أي
2: شخص يطب شوف سلطان هذا المكان كل شيء بي
0: أي
2: الترافيك ليك هاي الترافيك لا هذا بي
0: تلفريك
2: بي إيه تلفريك
0: أي تلفريك
2: أنا أخاف من عنده يعني أنا زد أباو عليه
0: زين
2: وبذلك الأجواء الليل وأخاف يعني أتعدله
0: نعم
2: وبي أشياء يعني شو أنا أقول لك المتنزهات والورود اللي على الجوانب منا ومنها
0: نعم
2: مضيئة مضيئة مو من ناحية طبيعة لا مضيئة هي من ضائلها من بعيد هي مثل الإضاءة يعني مثل النشرة
0: نعم
2: تفتح بس انت تقرب عليها هي على الكهرباء هي
0: ها اوكي
2: انا اقول لك نشرة اي مضيئة فكلش حلوة فيها وبي مسطحات مائية وبي يعني شلون اقول لك اشياء يعني ما اعرف ما اقدر يعني اصور لك او
0: اي مجموعة اشياء حلوة
2: اي وحتى من تمشي بيها او مثلا انت ما كنت تقضي برياضه او تقعد بيه الصراحه او قد تمارس رياضه هم بي يعني اجواء شوارع بي بي مرشات بي نافورات ما ادري شو اوصف لك يعني
0: لكن
2: انت تمشي ما اعرف وين يعني جنه
0: جميل.
2: سبحان الله
0: والله
2: فاني انصح يروح يزور اربيل يزور هذا المكان واللي ما يزور يعني هذا المكان كانه ما زار اربيل
0: اوكي حلو
2: سامي عبد الرحمن
0: سامي عبد الرحمن بارك سامي عبد الرحمن اوكي طيب تمام طيب تحياتي لك وردة
2: لما
0: شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامة باي باي

خلينا نسميها ونسة أو هيجي. هذا واحدة من الأشياء الحلقات اللي أنا حقيقة أريد أنمي بها إنه جد إحنا عندنا في هذا البلد أماكن جميلة نحب نروح لها وحقيقة نتغزل بها بهذه الطريقة. أكو هواي بعد أكو أماكن غيرها ممكن ما أسعفنا أخذ الاتصالات جميعا، بس بالتالي هذا واحد من الأشياء اللي أنت كفرد عراقي يجب أن تفتخر به اليوم وكل يوم وبعد ألف سنة، إنه هنالك عندنا أماكن حقيقة يعني نعتبرها هيك أكسجين في هذا البلد. فلذلك الحفاظ على أمنه وسلامته وسيادته ونظافته وخلينا نقول كل الأشياء الحلوة به، هذا جزء من

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواع الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشي ويانا.

0: أغاني أغاني وأكثر أراشيد أف أم.
1: حيشين الداد
2: يا بل عشينا معادراتي يا بل عشينا عمي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أم هابي ويكند.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى.

شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه. حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع وادري نهاية.

0: Heilung.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيانا بيك.
7: الله يحفظك،
6: تمشي ويانا.
0: خميسكم احلى على الرشيد.
8: اصاله نصريه وحفلات الرشيد.

0: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.
1: هيك بس شو شي فريش شبع عصير كاسة عصير هاي الأغنية.

0: ايوه هاي الاغنيه الثانيه اللي بحبوها طلبوها اليوم وميرا منهم ميرا يا ميرا ها
1: سهره سعيده وحفلات الرشيد

سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.

0: سمعنا أكيد بصوت أصالة، أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، يعني من أجمل باور
1: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح تكتب لي واكتب لك من قتلنا من تتعبت

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.